0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

كان أولى بيا النوم، لكني صحيت مشغول بجرح بيسري في روحي. جربت أضحك الليل، بكيت ما قدرتش أعلى في يوم على روحي. سكت الكلام في القلب، ما قلتوش، كبر الغرب.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة تأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزلته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

الراديو 90-90 هواها مصري. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: الجبل خلينا بعيد. ليه حاطه ايدك على خدك؟ ده مفيش قدك عالشغل، طبعك متودك والعزم شديد.
1: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
2: يعني تربيتي للجاموسة واعمل منها زبدة وجبنة ينفع يتقال عليها مشروع صغير؟
3: بص يا ست بدرية، المشاريع الصغيرة بتبقى قايمة على رأس مال محدود وبيعتمد على موارد موجودة في القرية، وفي كتير من الأحيان بيبقى نشاط للأسرة بالكامل، وفي بعض الحالات ممكن الاستعانة بعدد بسيط من العمال.
4: يعني زي مزرعة الفراخ اللي عالضيق بتاعتي كده؟
3: بالظبط. وإن شاء الله لما الست بدرية تشتري كمان راس أو اتنين هينطبق على شغلها تعريف المشروع الصغير.
2: ده على كده بقى ممكن كل واحدة في مجموعتنا تعمل مشروع زي ده.
3: تسلمي يا ست بدرية.
4: يعني لو كنت سمعتي كلامي يا سماح مش كنت وسعت تجارتك ومالتي دكان البقالة بتاعكم بدل ما انت مش عارفة تشتري بضاعة كده؟
2: سرحتي في ايه عفاف؟ اوعى تكوني يا اختي بتفكري في الفراخ.
4: الله يحزك يا مبدير، ده انا سرحت في البنت سماح بنت عم البشوتي البقال، تايهة ومش عارفة تشغل دكان البقالة اللي سابولها ابوها الله يرحمه.
3: اهو ده كمان مشروع صغير ومحتاج ادارة وتنظيم.
2: الله يرحمه البشوتي، كنا بنجيب منه كل اللي يلزمنا.
4: ما هو ما كانش في حد غيره في البلد يا امو بدير، الدنيا اتغيرت والدكاكين كترت وال...
3: حسن يا ترى في ايه؟
5: الو، خير يا حسن؟ انت مش لسه مكلمني من ساعة؟
3: ايه مالها فصيلة؟ استنى بس فهمني بالراحة. طب انت فين دلوقتي؟
6: اهو ده اللي حصل يا جماعة، ومش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه.
7: انا مش مستوعب ان فصيلة تعمل كل ده.
3: ما هي بلدنا ناقصة، هي الناس ما بتتوبش.
6: اللي مجنني انها عملت كل ده من غير ما اخد بالي، دي لمت فلوس من ناس كتير في بلدنا وبرا بلدنا.
3: طب هي فين دلوقتي؟ لازم نسمع منها ونعرف التفاصيل.
6: ما عرفش مكانها وتليفونها مقفول، انا مخي هيشط مني ومش عارف اعمل ايه.
7: بقولكوا ايه يا جماعة، انا قلقان، فصيلة في خطر، لو ما لحقناهاش ممكن اصحاب الفلوس يأذوها لا قدر الله، ده شقى عمرهم ومش هيفرطوا فيه.
3: ولما هو شقى عمرهم بيخاطروا بيه ليه؟ ما البنوك موجودة ومضمونة.
7: الطمع يا رشيدة هو اللي بيخليهم يسلموا فلوسهم لأشخاص بيوهموهم بفوائد أكتر.
6: وغير كده يا حسن، في ناس كتيرة عندها فكرة غلط عن التعامل مع البنوك.
7: يعني الطمع هو السبب المباشر.
6: أوه، مش وقتك خالص يا عفاف.
3: لازم نلاقي حل يا جماعة، فصيلة في خطر، لازم نلاقيها في أسرع وقت.
6: ألو، أيوة عفاف، في إيه؟
4: بقولك عندي هنا.
8: أيوة، بكلمك من وراها. أنا عارفة أنك قلقان عليها، دي صعبانة عليا قوي يا مجدي يا أخويا، والنبي تتصرف.
4: بس وحياتي عندك ما تعرفها أني كلمتك، دي مقرطة عليا ما عرفش حد.
8: سلام سلام بقى يا أخويا، استرها معانا يا رب. ما كنتش اعرف، فما كنتش اعرف ان ده هيجرالي يا رشيدة.
3: ليه يعني؟ صغيرة ولا مخك مش معاكي؟ انت عارفة اللي عملتيه ده يبقى اسمه ايه؟
8: اسمه ايه يا اختي؟
3: نصب يا فصيلة، يعني جريمة.
8: يا لهوي، يعني هتحبس؟ لا، الحقيني الحقيني يا رشيدة يا أختي.
4: استهدي بالله يا فصيلة، استهدي بالله، كل عقدة يا أختي وليها حل.
3: ودي هتتحل ازاي بس يا عفاف؟
4: الفلوس ترجع لأصحابها، ويا دار ما دخلك شر.
8: منين الفلوس؟ خلاص بخ، واللي فاضل مش هيكفي.
3: وديتي المبالغ دي كلها فين يا فصيلة؟ أنا هتجنن.
8: ما رحوش في حتة يا أختي، والله كنت عايز اعمل مشروع ينفعني وينفع الناس والخير يا عم، زي ما قلتيلي يا رشيدة يا اختي.
3: وما خدتيش باقي الكلام ليه يا فصيلة؟
8: اللي هو ايه؟
3: يعني لما تحبي تعملي مشروع تحددي اهدافك ومصادر التمويل السليم والتخطيط الصح.
9: صح، انت قلتي لي كده فعلا، بس انا نسيت يا اختي. هو انا مخي دفتر؟ اوعي تسيبيني يا رشيدة.
3: طيب قوليلي، اهدي، بطلي عيار، بطلي يا حبيبتي عيار. قوليلي، خدتي فلوس من مين؟ وكل واحد له كام عندك؟ خلينا نفكر بهدوء كده ونشوف هنتصرف ازاي.
10: مش هنمشي من هنا غير لما ناخد فلوسنا. طلعوا لنا فصيله.
11: يا جماعه يا جماعه، اهدوا استهدوا بالله، كل واحد له قرش هياخده. اهدوا وخلونا ناخد وندي في الكلام.
10: خلص الكلام، لو ما خدناش فلوسنا هنطلع على المركز ونعمل فيها محضر كلنا.
11: يا حاجه صباح، يعني ايه تعملي فيها محضر؟ هي كانت ضرباتكو على ايديكو؟ نهدى شويه.
10: مفيش هدوء، هاتوا فلوسنا، هاتوا لنا فصيله.
12: يا جماعه انتوا اللي عملتوا في نفسكوا كده. محدش عقلي فرط في شقاها بالبساطه دي. اللي عايز يشغل فلوسه قدامه 100 طريقه وطريقه، بس للاسف انتوا اخترتوا الطريق السهل، والطمع عمى عينيكم.

حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيم. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لنحو 45% بحلول عام 2028 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا القطاع الحيوي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اكتمال الحكومة، أوضح مدبولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر بنهاية شهر يونيو المقبل ستنهي المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحا أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية المعنية بالطاقة لزيادة الاستكشافات والإنتاج. وتعهدت هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة القادمة تتجاوز 19 مليار دولار. كما أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التفقدية التي قام بها للحفار القاهر 2 في البحر المتوسط لمتابعة العمل بحقل دينيس الجديد المعلن عنه، معربا عن فخره الشديد بالشباب المصري من مهندسين وعمال الذين التقى بهم على متن الحفار ويتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية. وأوضح رئيس الوزراء خطة الطروحات مشيرا إلى بدء إجراءات القيد لعشر شركات إضافية تابعة لقطاع البترول ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى نحو 30 شركة تابعة للدولة سيتم قيدها في البورصة تمهيدا لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدني بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من المؤسسات المدنية، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت الهندي أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموا قياسيا خلال الربع الثالث من العام المالي بلغ 18.9%. وأشار وزير الاتصالات خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء إلى وجود توسع في توطين الصناعات التكنولوجية. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يلعب اليوم في 5 طلائع الجيش مع غزل المحلة، وفي 8 يواجه حرس الحدود زد ويلتقي البنك الأهلي مع الإسماعيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 13.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فراولايه وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: عمرها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة العمل أعلنت أن اليوم الخميس إجازة رسمية تعطي الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بسفر حجاج الجمعيات الأهلية، حيث تبدأ الوزارة غدا الجمعة أول رحلات تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من المملكة العربية السعودية استعدادا لموسم الحج، ويغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات الجيزة الغربية دمياط القليوبية والسويس إلى المدينة المنورة استعدادا لبدء مناسك الحج. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تبدأ اليوم فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسهيل حركة السفر ومنع التكدس أمام شبابيك التذاكر وضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لحجز رحلتهم مسبقا قبل عطلة العيد بوقت كاف. الرحلة الأخيرة لقطار مونوريل شرق النيل المتجهة إلى محطة المشير طنطاوي شهدت إقبالا لافتا وكبيرا من الجمهور، وذلك في ختام فعاليات اليوم الأول للتشغيل الرسمي للوسيلة الأحدث في منظومة النقل الذكي بمصر وسط أجواء من الإعجاب بالخدمة المقدمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن العمليات العسكرية الجارية مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى إحراز تقدم على المسارين العسكري والدبلوماسي. قوات الاحتلال توغلت بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا وانتشرت بالمكان، وتواصل سلطات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة وسط مطالبات سورية للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات. عمدة العاصمة الروسية موسكو أعلن اليوم أن الدفاع الجوي أسقط طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين نحو موسكو. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت ارتفاعا بنحو دولار واحد في التعاملات المبكرة اليوم لتعوض جزءا من خسائرها الحادة التي تعرضت لها أمس، حيث بدأ المستثمرون في تقييم مدى واقعية وفرص نجاح مقترح السلام في الشرق الأوسط. رياضيا، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف لكل فريق في إياب الدور النصف النهائي للبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 16.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم نبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

لما تخلي العيلة تمل تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت انا بقى مستخفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. سمعني مزيكا لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090 at الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة العمل أعلنت أن اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بسفر حجاج الجمعيات الأهلية، حيث تبدأ الوزارة غدا الجمعة أول رحلات تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لموسم الحج، ويغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات الجيزة والغربية ودمياط والقليوبية والسويس إلى المدينة المنورة استعدادا لبدء مناسك الحج. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تبدأ اليوم فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسهيل حركة السفر ومنع التكدس أمام شبابيك التذاكر وضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لحجز رحلاتهم مسبقا قبل عطلة العيد بوقت كاف. الرحلة الأخيرة لقطار مونوريل شرق النيل المتجهة إلى محطة المشير طنطاوي شهدت إقبالا لافتا وكبيرا من الجمهور، وذلك في ختام فعاليات اليوم الأول للتشغيل الرسمي للوسيلة الأحدث في منظومة النقل الذكي بمصر وسط أجواء من الإعجاب بالخدمة المقدمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن العملية العسكرية الجارية مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى إحراز تقدم على المسارين العسكري والدبلوماسي. العاصمة بيروت عادت إلى واجهة الاستهداف الإسرائيلي بعد غياب دام نحو شهر في تطور أعاد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات اليومية على قرى وبلدات الجنوب بوتيرة متصاعدة وسط قصف مدفعي وغارات جوية متفرقة طالت عددا من المناطق الجنوبية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وضمان استدامة الإمدادات بالتوازي مع التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز. جاء ذلك خلال استضافة أحد الأحزاب لوزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات الوزارة. رياضيا، أبطال الإسكواش المصري يستعدون لخوض تحد مثير لمواصلة فرض الهيمنة المصرية على البطولات العالمية وخاصة بطولة العالم التي تنطلق غدا الجمعة ويستضيفها نادي بالم هيلز بالقاهرة خلال الفترة بين 8 إلى 16 من مايو الجاري. كان الثنائي المصري نور الشربيني ومصطفى عسل قد توج بلقب بطولة العالم الإسكواش الماضية مايو 2025 والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمي ابنه أنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة وكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
1: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بسفر حجاج الجمعيات الأهلية، حيث تبدأ الوزارة غدا الجمعة أول رحلات تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لموسم الحج، ويغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات الجيزة والغربية ودمياط والقليوبية والسويس إلى المدينة المنورة استعدادا لبدء مناسك الحج. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تبدأ اليوم فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسهيل حركة السفر ومنع التكدس أمام شبابيك التذاكر وضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لحجز رحلاتهم مسبقا قبل عطلة العيد بوقت كاف. مدير الإجابة الطبية في قطاع غزة ثمن الجهود المصرية المبذولة في مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أن مصر شريان المساعدات النابض والأساسي لإغاثة سكان القطاع، وأضاف أن اللجنة المصرية أصبحت العنصر الأول والأساسي في تقديم الخدمات المتكاملة لسكان غزة، خاصة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج جميع المؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع. العاصمة بيروت عادت إلى وجهة الاستهداف الإسرائيلي بعد غياب دام نحو شهر في تطور عاد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات اليومية على قرى وبلدات الجنوب بوتيرة متصاعدة وسط قصف مدفعي وغارات جوية متفرقة طالت عددا من المناطق الجنوبية. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 53 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2026. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يلعب اليوم في 5 مساء طلاع الجيش مع غزل المحلة، وفي 8 مساء يواجه حرس الحدود زد ويلتقي البنك الأهلي الإسماعيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

0: محتواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يلعب اليوم في 5 مساء طلعة الجيش مع غزل المحلة، وفي 8 مساء يلتقي حرس الحدود زد ويواجه البنك الأهلي الإسماعيلي. وإلى دوري المؤتمر الأوروبي حيث يلتقي اليوم كريستال بالاس مع شختار دونتسك في 10 مساء. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف في إياب الدور نصف النهائي للبطولة. وأخيرا أبطال الإسكواش المصري يستعدون لخوض تحد مثير لمواصلة فرض الهيمنة المصرية على البطولات العالمية، وخاصة بطولة العالم التي تنطلق غدا الجمعة ويستضيفها نادي بايرن هيلز بالقاهرة خلال الفترة بين 8 إلى 16 من مايو الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أبريل الماضي. المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم قال أن الزيادة الجديدة في خدمات الإنترنت وكروت الشحن مدروسة بعناية حتى لا تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، مؤكدا حرص الجهاز على طرح باقات مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب الاستهلاك المحدود. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بسفر حجاج الجمعيات الأهلية، حيث تبدأ الوزارة غدا الجمعة أول رحلات تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لموسم الحج، ويغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات الجيزة الغربية دمياط القليوبية والسويس إلى المدينة المنورة استعدادا لبدء مناسك الحج. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تبدأ اليوم فتح باب حجز تذاكر لقطارات عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسهيل حركة السفر ومنع التكدس أمام شبابيك التذاكر وضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لحجز رحلاته مسبقا قبل عطلة العيد بوقت كاف. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من أنطونيو تياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. من جانبه أشاد وزير خارجية إيطاليا بالدور البناء الذي تلعبه مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في خفض التصعيد في المنطقة، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل على تكثيف الجهود لخفض التصعيد، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 53 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2026. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يلعب اليوم في 5 مساء طلائع الجيش مع غزل المحلة، وفي 8 مساء يلتقي حرس الحدود زد ويواجه البنك الأهلي الإسماعيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالارتقاء المستمر بمستوى الخدمات وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والرد على استفسارات المواطنين. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها عن شهر أبريل الماضي. قافلة المساعدات زام العزة من مصر إلى غزة 91 بعد المئة شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر ميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. تأتي القافلة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. على صعيد متصل استقبل مطار العريش الدولي طائرات مساعدات إماراتية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي دعا لضرورة تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية بما يكفل تخفيف حدة التوتر الإقليمي. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيري الإيطالي أنطونيو تياني. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت كميات التوريد حتى الآن نحو 1.54 مليون طن بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين. رياضيا، في اطار منافسات الدوري الممتاز لكره القدم يلتقي طلاع الجيش مع غزل المحله في 5 مساء، بينما يلتقي حرس الحدود مع زد والبنك الاهلي مع الاسماعيلي في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا وابتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 26.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين عقدا لقاء ثنائي على غداء عمل على شرف السيد الرئيس. رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة السيد الرئيس إلى بلده الثاني الإمارات، مشيدا بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنا العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددا على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها، ومؤكدا أن ما يمس الإمارات يمس مصر. كما أوضح سيادته أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية. قافلة المساعدات زاد العزة من مصر إلى غزة 91% شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر ميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. تأتي القافلة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. على صعيد متصل، استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة مثل القاعدة وداعش تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. هذا وذكر البيت الأبيض في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي طلائع الجيش مع غزل المحلة في 5 مساء، بينما يلتقي حرس الحدود مع زد والبنك الأهلي مع الإسماعيلي في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فراولاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: على التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
3: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمي ابنه أنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة تأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
4: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصلها، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، التقى خلالها بأخيه الرئيس محمد بن زايد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين عقدا لقاء ثنائيا على غداء عمل على شرف السيد الرئيس. رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة السيد الرئيس إلى بلده الثاني، فيما ثمن الجانبين العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر مع الإمارات ومساندتها لأمن واستقرار البلد الشقيق، ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات، مشددا على أن ما يمس الإمارات يمس مصر. كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. قافلة المساعدات زاد العزة من مصر إلى غزة 91% شرعت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر ميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم. تأتي القافلة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. في سياق متصل، استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة، وهي تنظيم داعش. قراءة تحليلية في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مساء الخير أستاذ أحمد، برحب بحضرتك معنا.
2: أستاذ سمر مساء النور على حضرتك أحمد وحضرتك أستاذ المستمعين.
1: تحياتي يا فندم. يعني وفقا لبيان البيت الأبيض في الاستراتيجية، أنه بالنظر للدور المحوري لتنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فرعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية يجب القضاء عليها. كيف ترى بداية الدلالة الزمنية لتوقيت إعلان الإدارة الأمريكية لهذه الاستراتيجية في ظل ما يمر به الإقليم؟
2: أهم ما في هذا البيان هو طبيعة التحول السياسي والأمني الحادث في تعامل أو في نظرة الإدارة الأمريكية الحالية لهذا التنظيم. هذا التحول يثبت ما تحدثنا عنه طويلا من أن هذا التنظيم هو العباء التي خرجت منها كل التنظيمات المتطرفة والإرهابية والميليشيات الإجرامية في الإقليم وفي العالم، وهددت الأمن الإقليمي والأمن الدولي. الاستراتيجية في مضمون اللي حضرتك ذكرتيه ما بتتعاملش مع الإخوان إلا بصفتهم تنظيم متطرف إرهابي، وده أمر يؤكد أن هذا التنظيم هو أصل ومنبع الإنتاج الفكري لكل التنظيمات المتطرفة في الوقت الحديث. يعني الوقت الحديث احنا بنتكلم على 20 سنة اللي فاتوا اللي ظهر فيهم الداعش، وظهرت فيهم القاعدة، وظهرت فيهم جبهة النصرة، وكل المسميات للتنظيمات المتطرفة. ولا ننسى أن تاريخهم الطويل في مصر بيؤكد أن هم اللي كانوا وراء الجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامي. كل هذه التنظيمات المتطرفة هي خارجة من عباءة هذا التنظيم.
1: حضرتك ذكرت، عذر المقاطعة، لكن لفت نظري أن حضرتك ذكرت أكثر من مسمى يشترك جميعا في جذور واحدة. الإدارة الأمريكية ربطت بالفعل بين التنظيمات المتشددة الحديثة ذي القاعدة داعش وبين الإخوان في الجذور الفكرية. إذن هل نستطيع القول بأننا نحن أمام توسع جديد ربما في مفهوم الإرهاب داخل العقيدة الأمريكية، ربما يشمل جماعات ذات طابع سياسي أو أيديولوجي مختلف ولكن تشترك في نفس الجذور؟
2: نقلة كبيرة ومهمة جدا ومقارنة في منتهى الدقة اللي حضرتك بتذكريه، لأن كان دائما أبدا موقف الإدارات الأمريكية هو التمييز بين تنظيم الإخوان وباقي التنظيمات المتطرفة. كانوا بيحاولوا يتحدثوا عن تنظيم الإخوان باعتباره حركة سياسية أو حزب سياسي أو تنظيم فكري أو جماعة دعوية. النهاردة تحول مهم جدا وتحول فارق في النظر لتنظيم الإخوان باعتباره الأب الشرعي لكل هذه التنظيمات. التعامل معهم في السابق كان باعتباره أن هم تنظيم سياسي أو حركة دعوية يمكن احتوائها ويمكن التفاوض معها ويمكن دعمها. النهاردة أتصور بغلق كافة المنافذ عن هذا التنظيم إحنا بنقفل صفحة مهمة جدا، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى ملعب تصنيف هذا التنظيم كتنظيم إرهابي متأخرة، ولكن أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الملعب أفضل كثيرا من أن لا تأتي.
1: صحيح. يعني أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات المهمة، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك يا فندم.
2: شكرا يا فندم.
1: تحياتي. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الجاهزة داخل 12 مجمعا صناعيا موزعة على 11 محافظة، والذي تم طرحه خلال أبريل الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. أسفرت أعمال الفحص عن تخصيص 88 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري لصالح 75 مستثمرا بعد استيفائهم الاشتراطات المطلوبة. ورياضيا، مباراتا الإياب لنصف نهائي الدوري الأوروبي تقام في 10 مساء حيث يلتقي فرايبورغ مع سبورتينغ براجا، كما يلتقي أستون فيلا مع نوتنغهام فورست. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90. في إطار منافسات الدور الممتاز لكرة القدم يلتقي طلائع الجيش مع غزل المحلة في 5 مساء، بينما يلتقي حرس الحدود مع زيد والبنك الأهلي مع الإسماعيلي في 8 مساء. الزمالك يواصل تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة بعد غد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. تقام في 10 مساء مباراتان إياب للنصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث يلتقي فرايبورغ مع سبورتينغ براغا، كما يلتقي أستون فيلا مع نوتنغهام فورست. وإلى دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يلتقي كريستال بالاس مع شختار دونيتسك في 10 مساء، وفي نفس التوقيت يحل فريق رايو فايكانو ضيفا على ستراسبورغ في إياب الدور نصف النهائي من البطولة.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: في خطوة تعكس أهمية العلاقة المصرية الإماراتية باعتبارها أحد أهم محاور الاستقرار الإقليمي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، التقى خلالها بأخيه الرئيس محمد بن زايد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين عقدا لقاء ثنائي على غداء عمل على شرف السيد الرئيس. رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة السيد الرئيس إلى بلده الثاني، فيما ثمن الجانبين العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر مع الإمارات ومساندتها لأمن واستقرار البلد الشقيق، ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات، مشددا على أن ما يمس الإمارات يمس مصر. كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق ماماتشام رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا والوفد المرافق له. تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم تنفيذه غارات جوية على منطقة نبطية في جنوب لبنان مستهدفا مباني تابعة لحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حوالي 20 هدفا تابعا لحزب الله، يشمل مخازن أسلحة ومواقع إطلاق طائرات مسيرة، بجانب خلية من العناصر التي كانت تنقل الأسلحة عبر الأنفاق. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. كما جاء في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الجاهزة داخل 12 مجمعا صناعيا موزعة على 11 محافظة، والذي تم طرحه خلال أبريل الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. أسفرت أعمال الفحص عن تخصيص 88 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري لصالح 75 مستثمرا بعد استيفائهم الاشتراطات المطلوبة. ورياضيا، مباراتي الإياب لنصف نهائي الدوري الأوروبي تقام في 10:00 مساء، حيث يلتقي فرايبورغ مع سبورتينغ براغا، كما يلتقي أستون فيلا مع نوتنغهام فورست. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد القصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: يصحى يصحى يا جعفر، إله وانت جاهي ما تصحى تاني. اصحى، في اصوات حركه بره وناس بتتكلم.
4: نامي يا بيه، نامي، يمكن قطه ولا كلب بره. نامي.
3: ايه سلامه عجلك اللي مش موجود يا موكول؟ في قطط ولا كلاب بيتكلموا؟ اني خايفه يا جعفر. قوم قوم، لا يكونوا حراميه.
4: ما انت هو بتتكلمي، ايه المشكله؟
5: حراميه؟ الحقني يا حاتم، انا خايفه.
6: لا لا لا لا لا، بقول لك يا صفصف اجمدي، لان انا خايف اكتر منك بصراحه.
3: ما تقلقوش، الناش ده جاد وقبضت عليه.
6: ده من حظ الحراميه. كويس على فكره، لان انا لو كنت نزلت لهم كنت فرمتهم.
5: يا سلام، بالراحه على نفسك شويه، ده الشارع كله سمع خبط ركبك في بعضها من ثواني.
6: لا ده انا كنت بسخن. خبط ركبي ايه؟
5: يا سلام.
3: طلعوا ايه بقى؟
6: ايه؟
3: شباب مدمنين، ولما النجدة طبت عليهم رموا الحشيش اللي كان معاهم وولعوا فيه في الشارع. المشكلة دلوقتي في البعيد جعفر.
5: ماله جعفر؟ حصل له ايه؟
7: ناس كتيرة ليه؟ والنهاردة ايه؟
5: جعفر جعفر يا جعفر، رد عليا
7: يا ست صفصف. هلم، ودي اسمك ايه؟
5: اهدى.
3: يا لهوي بالي ياما، كل ده بسبب دخان الهباب اللي ولعوا فيه في الشارع واللي دخل كله في مناخير جعفر.
5: يا ساتر.
3: ومن ساعة ما شم الدخان وهو كده.
6: يا ابن المحظوظة، يعني انت كيفت ببلاش. ماشي معاك ماشي معاك يا جعفر.
7: انا بي.
5: يعني ايه جعفر بقى مدمن؟
6: بس بيتعاطى دخان بس، ما تقلقوش، على اخر اليوم ان شاء الله هيفوق وهيبقى زي الفل.
7: يوم الخميس كم بكره يبقى التلات كنيه.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: مالك يا هناء يا جارتي يا حبيبتي، مالك متنرفزة وزعلانة ليه؟
8: اتخانقت مع وليد ابني بسبب اللي حصل النهاردة في الشارع.
5: ومال وليد ابنك ومال اللي حصل؟ طمنيني يا هناء، هو يعرف حد من الشباب دول؟
8: لا طبعا يا صفصف، بعد اللي حصل النهاردة سمعت ان في ندوة توعوية للشباب في المجلس القومي للمرأة عن الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
5: كويس.
8: وطلبت منه الروح أنا وهو.
5: والله ندوة كويسة فعلا، وياريت شباب كتير يحضروها علشان التوعية.
8: وليد ابني مش راضي يجي معايا، وبيعتبر ده شك فيه وفي تصرفاته.
5: سيبي الموضوع ده علي، أنا بنفسي هطلع معاكي أقنعه.
8: يا ريت.
5: مش كده وبس، أنا كمان هحضر معاكم الندوة.
4: يا بوي، نفوخي يا ناس، نفوخي يا هو.
6: نفوخك يا ابن المحظوظة. الله، الحمد لله على السلامة يا سعادة البيل بواب.
4: دل على السلامة ليه؟ وانا كنت مسافر ولا ايه؟
6: لا ده دماغك اللي كانت مسافرة بعيد عنك. مجموعة متنوعة من الصنف المهبب اتحرقت ودخانهم دخل في نخشيشك من غير لا حم ولا دستور.
4: بص يا بيه.
6: بصيت.
4: انا اخر حاجة كنت فاكرها لما كنا عنجري ورا الشباب البايظ في الشارع.
6: ايوه.
4: هوب، قاموا مولعين في حاجات كانت معاهم. لما شميت الدخان كنت مبسوط قوي قوي. بيه
6: طبعا، ما هو لازم تتبسط. امال ايه؟
4: ليه
6: ده انت شميت حاجات مجموعها على بعضها كده يجيب مؤبد؟ لا مؤبد ده يجيب اعدام
4: يا بوي.
6: بص، احنا لازم نتخلص من بقية الولع ونتأكد إنها طفت كويس جدا.
8: جالي الكلام يا صفصف؟ شفت الندوة مهمة إزاي؟
5: والله عندك حق، أنا مبسوطة قوي إني حضرت الندوة دي، دي مهمة جدا للشباب.
8: أجمل ما في الندوة إنها عرفت الشباب على مراحل الإدمان وعلى أخطار الإدمان على الصحة والجسم، وكمان الأخطار الاجتماعية والاقتصادية.
5: للأسف شباب كتير بيرتكبوا جرائم علشان يدبروا فلوس القرف اللي بيتعاطوه ده.
3: الحجيني الحجيني يا ست صفصف الحجيني.
5: ايه مالك؟
3: مصيبة مصيبة عويصة.
5: يا ساتر يا رب. طبعا طبعا لازم مصيبة. هو انت مرة جبتيلي خبر واحد كويس؟ اتكلمي اتكلمي، معقولة؟
3: الولع الولعة بتاعت الهباب بتاعت امبارح ما كانتش اتطفت كويس، ودخانها طلع من تاني.
5: تاني؟ يبقى أكيد جعفر شمها تاني وتسطل.
3: يا ريت يا ريت، دي المصيبة أكبر من كده بكتير
5: كمان.
4: سعاتم يا سعاتم، رد عليها سعاتم يا ابن المحظوظة.
6: والملاحة الملاحة وحبيبتي ملو التراحة.
5: حاتم حاتم حبيبي، حاتم سلامتك سلامتك يا حبيبي. انت ايه هو انت اللي شميت الدخان؟
6: مين المهزي بيه قدامي؟ احنا بالصلاة على النبي حلوين قوي قوي قوي مع بعضينا.
5: حاتم
6: بس دي ساعة الغلط بنطرطش زلط.
5: يا خسارة يا خسارة، حاتم بقى مزاجنجي وقريب قوي هيغني للقفا.
6: القفا ده قديم، انا هغني ولا بلاش.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: في خطوة تعكس أهمية العلاقات المصرية الإماراتية باعتبارها أحد أهم محاور الاستقرار الإقليمي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، التقى خلالها أخيه الرئيس محمد بن زايد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين عقدا لقاء ثنائي على غداء عمل على شرف السيد الرئيس. رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة السيد الرئيس إلى بلده الثاني، فيما ثمن الجانبين العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر مع الإمارات ومساندتها لأمن واستقرار البلد الشقيق، ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات، مشددا على أن ما يمس الإمارات يمس مصر، كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الفريق مامات شام رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا والوفد المرافق له. تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم تنفيذه غارات جوية على منطقة نبطية في جنوب لبنان مستهدفا مباني تابعة لحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حوالي 20 هدفا تابعا لحزب الله يشمل مخازن أسلحة ومواقع إطلاق طائرات مسيرة، بجانب خلية من العناصر التي كانت تنقل الأسلحة عبر الأنفاق. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. كما جاء في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الجاهزة داخل 12 مجمعا صناعيا موزعة على 11 محافظة، والذي تم طرحه خلال إبريل الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. أسفرت أعمال الفحص عن تخصيص 88 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري لصالح 75 مستثمرا بعد استيفائهم الاشتراطات المطلوبة. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي حاليا طلائع الجيش مع غزل المحلة، بينما يلتقي حرس الحدود مع زيد والبنك الأهلي مع الإسماعيلي في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: خليلي الراديو 90 90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقم وبديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: في خطوة تعكس أهمية العلاقات المصرية الإماراتية باعتبارها أحد أهم محاور الاستقرار الإقليمي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، التقى خلالها بأخيه الرئيس محمد بن زايد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين عقدا لقاء ثنائيا على غداء عمل على شرف السيد الرئيس. رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة السيد الرئيس إلى بلده الثاني، فيما ثمن الجانبين العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر مع الإمارات ومساندتها لأمن واستقرار البلد الشقيق، ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات، مشددا على أن ما يمس الإمارات يمس مصر. كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. هذا وتناول الرئيسان أيضا سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الفريق ماماتشام رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا والوفد المرافق له. تناول اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على مقر أمني غرب غزة. من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال شن غارات جوية على منطقة النبطية في جنوب لبنان مستهدفا مباني تابعة لحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حوالي 20 هدفا تابعا لحزب الله، يشمل مخازن أسلحة ومواقع إطلاق طائرات مسيرة بجانب خلية من العناصر التي كانت تنقل الأسلحة عبر الأنفاق. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة، وهي تنظيم الإخوان. قراءة في الاستراتيجية الأمريكية الصادرة اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل، وأهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين.
1: وفق قراءة حضرتك، انعكاسات إصدار هذه الاستراتيجية على ملفات الشرق الأوسط تحديدا، بنتكلم فيما يخص غزة، فيما يخص سوريا، كيفية النظر أو التعامل لأي تنظيم ترتبط جذوره بالإخوان بعد إصدار هذه الاستراتيجية؟
2: هو احنا في البداية طبعا هي استراتيجية مهمة جدا اصدرتها الولايات المتحدة الامريكية، وانا اعتقد ان الولايات المتحدة في الوقت الحالي بتسعى الى تصويب ما حدث او ما تم خلال العقود الماضية. كانت داعمة لتنظيم الاخوان الارهابي، كانت بتسعى الى تمكين التنظيمات والجماعات الاسلامية في دول منطقة الشرق الاوسط. لكن بالتأكيد طبع في الوقت الحالي أن أسباب التدمير وأسباب الاستهداف وأسباب العنف في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم ككل خلفه تنظيم إرهابي، هو تنظيم الإخوان المسلمين. هو بالتأكيد يعني تصويب مهم جدا ووضع الأمور في نصابها. إحنا لو نظرنا إلى أغلب التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة على مستوى العالم هنجد أن مرجعها الأول هو تنظيم الإخوان الإرهابي. هي منبثقة من تنظيم الإخوان بفكر الإرهاب، بالفكر الإرهابي الذي وضعه سيد قطب اللي هو يعني أول من أسس لهذا الإرهاب بجانب طبعا حسن البنا. فوجود هذه الاستراتيجية والتضييق عليها والعمل على التعامل معها بأنها جماعة إرهابية هي بتعيد ترتيب الأوراق في منطقة الشرق الأوسط، بتعيد ترتيب الأمور كما ينبغي أن تكون في منطقة الشرق الأوسط، لأن الجماعات الإرهابية لا يمكن الاعتماد عليها، أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو تنظيم يبحث عن الدم، يبحث عن الوصول إلى السلطة في أي دولة بناء على العمليات الإرهابية، بناء على القتل، بناء على دماء الأبرياء التي تسيل في أغلب دول المنطقة وأغلب دول العالم. يعني احنا شايفين أن الإرهاب لا يطال فقط منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يطال الاتحاد الأوروبي، دول عديدة من الاتحاد الأوروبي عانت من الإرهاب، دول في آسيا عانت من الإرهاب. الآن يتم وضع النقاط فوق الحروف مع هذه الجماعة الإرهابية، ولكن يجب على دول العالم التي ترعى هذا التنظيم المتواجد على أراضيها هذا التنظيم أو أفراد من هذا التنظيم أن تبدأ في التعامل بشكل سليم تجاه هذا التنظيم الإرهابي، والعمل على إبعاده تماما أو العمل على تسليم كل من يطلبه الإنتربول من قيادات هذا التنظيم.
1: طيب أستاذ جميل، لو تسمح لي أختم حواري مع حضرتك بتساؤل طرحه استهلال حضرتك في المداخلة. حضرتك ذكرت أن الولايات المتحدة بهذه الاستراتيجية تسعى لتصويب حدث خلال العقود السابقة، ده على جانب. على جانب آخر، لفت نظري في بيان البيت الأبيض النهاردة أنه قال الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. إذن هل نستطيع القول بأن هذه رؤية خاصة بترامب أم هي رؤية الإدارة الأمريكية؟
2: هو بالتأكيد هي رؤية الإدارة الأمريكية ككل. يعني احنا في الوقت الحالي بنرى ان اي بيان بيصدر يجب وضع فيه اسم الرئيس الأمريكي ترامب، ولكن بالتأكيد الإدارة الأمريكية التي هي ترفع التقارير للرئيس الأمريكي ترامب أكدت فيه من خلال هذه التقارير ان وراء كل العمليات الإرهابية، وراء كل العنف المتشدد، وراءه تنظيم الإخوان الإرهابي. لهذا السبب، وهو أمر معروف وأمر نادت به مصر منذ عقود طويلة، أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية، أن هذه الجماعة جماعة لا ترغب في السلام، لا ترغب في السلم، بل هي ترغب في أن تصل إلى الحكم عن طريق إسالة الدماء وعن طريق الإرهاب وعن طريق ترهيب المواطنين. وهذا بالتأكيد ما شاهدناه خلال السنوات الماضية في مصر أيضا من عام 2011، والتنظيمات والجماعات الإرهابية التي كانت متعاونة مع تنظيم الإخوان الإرهابي التي كانت متواجدة في سيناء، والحرب الشرسة اللي قامت بها القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية لتطهير البلاد من هذه التنظيمات، من هذا التنظيم الإرهابي، كلها جماعات منبثقة من الفكر الإرهابي الذي وضعه حسن البنا ثم من بعده سيد قطب.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية التحليلية، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة منسك. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي حرس الحدود مع زد والبنك الأهلي مع الإسماعيلي في 8:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26. الدقيقة الأولى.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، التقى خلالها بأخيه الرئيس محمد بن زايد. وخلال الزيارة أكد الرئيس السيسي تضامن مصر مع الإمارات ومساندتها لأمن واستقرار البلد الشقيق ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات، مشددا على أن ما يمس الإمارات يمس مصر. كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى رئيس أركان الدفاع بدولة غامبيا والوفد المرافق لها. تناول اللقاء المستجدات على ساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية. كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة نبطية في جنوب لبنان، مستهدفا مواقع زعم أنها تابعة لحزب الله. قال الجيش الإسرائيلي إن المواقع المستهدفة تشمل مخازن أسلحة ومواقع إطلاق طائرات مسيرة، إلى جانب خلية من العناصر التي كانت تنقل الأسلحة عبر الأنفاق. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. كما جاء في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كتنظيمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا على هامش ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك. ورياضيا، في إطار منافسات دور الممتاز لكرة القدم، يلتقي حرس الحدود مع زد والبنك الأهلي مع الإسماعيلي في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بطلة رفع الأثقال المصرية رحمة أحمد تحرز الميدالية الذهبية في منافسات وزن 86 كيلوغرام ببطولة العالم المقامة بمدينة الإسماعيلية. في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم يلتقي حرس الحدود مع زد والبنك الأهلي مع الإسماعيلي في 8 مساء. الزمالك يواصل تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة بعد غد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة أخوية إلى سلطنة عمان استغرقت عدة ساعات. التقى خلالها بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق كان في استقبال السيد الرئيس عند وصوله إلى المطار السلطاني الخاص بمسقط قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، عقبها لقاء ثنائي مغلق ثم مأدبة عشاء عمل على شرف السيد الرئيس. وخلال المباحثات جدد السيد الرئيس تأكيد دعم مصر وتضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشددا على حرص مصر على الحفاظ على استقرار السلطنة والدول العربية وصون سيادتها وأمنها ومقدرات شعوبها. أحزاب سياسية عدة أكدت أن زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة تجسد قوة العلاقات الاستراتيجية ووحدة الموقف العربي، وتؤكد استمرار التنسيق المصري الإماراتي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأوضحت الأحزاب أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن دعم أمن الإمارات تعكس ثوابت الدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء العرب، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن التضامن العربي أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات الراهنة. البيت الأبيض نشر الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت تنظيم الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بنشاطات متطرفة، وربطت بينها وبين تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن جميع التنظيمات المتشددة الحديثة تعود جذورها إلى جهة واحدة وهي تنظيم الإخوان. كما جاء في الاستراتيجية أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه تنظيم الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإن واشنطن ستواصل تصنيف فروعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية للقضاء عليها. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب. أستاذ عماد، تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير أستاذ عمد، تحياتي لك وكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. ومنذ سنوات والقاهرة تؤكد والآن واشنطن يعني ترفع الستار عن استراتيجيتها لعام 2026 في تحول استراتيجي قد يغير قواعد نقدر نقول اللعبة السياسية في المنطقة. النهاردة البيت الأبيض بيدرج رسميا تنظيم الإخوان ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب ويضعهم الحقيقة في سلة واحدة مع القاعدة وداعش. من خلال متابعة حضرتك ورؤيتك هذا البيان الأمريكي ربط صراحة بين الإخوان وبين تنظيمات زي القاعدة وداعش قانونيا ودوليا، يعني إيه اللي ممكن يترتب على هذا الربط في ملاحقة الكوادر والتمويلات اللي بتتحرك في الخارج؟ وأيضا في هذا الإطار أستاذ عماد، يعني مصر دائما كانت تحذر من ان الارهاب لا يتجزأ، هل شايف ان ده اعتراف امريكي يعني بوجهة النظر المصرية، ولا هي يعني مجرد قرار او ورقة ضغط ربما في هذا التوقيت؟
2: يعني طبعا خلينا نفرق بين حاجتين مختلفتين او حاجتين مترابطتين.
1: نعم.
2: الإدارة ترامب قبل اسابيع قامت بتصنيف فرع جماعة الاخوان في مصر وفي لبنان وفي الاردن باعتبارها تنظيمات إرهابية. ده تطور حصل من أسابيع حوالي تقريبا شهرين ونصف ثلاث شهور.
1: نعم صحيح.
2: دي نقطة مهمة. النهاردة الجديد هو أنه البيت الأبيض نشر استراتيجية خاصة بمكافحة الإرهاب وقال فيها بوضوح أنه جماعة الإخوان المسلمين هي أساس التنظيمات المتطرفة في المنطقة العربية. ده التطور الجديد النهاردة، يعني ليس جديدا إدراج جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية في عرف إدارة ترامب. الجديد النهاردة أنه هو حط الإخوان في سلة واحدة، مش بس في سلة واحدة مع داعش ومع القاعدة، لا ده بيقول أنه أصل كل هذا الإرهاب بتحدي الجماعات الجهادية هو أصل جماعة الإخوان المسلمين، وأن القاعدة وداعش وغيرها دي كلها طلعت من جماعة الإخوان، وحتى هو مدخل حماس كمان في هذا الأمر. فبالتالي ده تطور مهم في الفكر السياسي الأمريكي. لكن النقطة المهمة اللي علينا ناخد بالنا منها، لأنه إدارة ترامب إدارة لها رؤية خاصة، أنه ممكن هذه رؤية ترامب لكنها قد لا تكون رؤى الإدارات الأخرى. بمعنى إيه؟ مصر وعديد من الدول العربية مثل الأردن حاولت إقناع إدارات أمريكية متعاقبة بإدراك جماعة الإخوان وأن هي جماعة إرهابية. كانت هذه الإدارات ترفض رفضا قاطعا. ونتذكر موقف إدارة أوباما على سبيل المثال، اللي هو بالعكس أنه هو سهل أو ساعد أو شجع في وصول جماعة الإخوان وبعض التنظيمات الأخرى إلى سدة الحكم في العديد من الدول العربية. فبالتالي هذا القرار مرتبط بإدارة ترامب، مش بتصنيف الكونجرس على سبيل المثال.
1: قد يعني قد يكون توجه رئاسي قد يتغير بتغير الإدارة، هذا ما تقصد
2: للأسف الشديد؟ نعم، لأن الولايات المتحدة، وعلينا احنا نفهم ده في مصر وفي المنطقة العربية، الإدارة الأمريكية كان يعني ترامب صنف الحوثيين جماعة إرهابية. الجماعة الحوثيين في اليمن. أول ما جت إدارة بايدن رفعت التصنيف ده ورجعتها كما كان. في إطار لعبة كانت بتلعبها مع دول الخليج، في أظن كانوا بيحاولوا يبتزوا الخليج ويحصلوا على أموال وحاجات ذات. فإحنا نبقى جيد إنه ده تحرك حصل وجهد عربي ومصري مهم جدا، لكن علينا ألا ننخلع كثيرا في الإدارات الأمريكية وتغييراتها. هل تتذكري حضرتك جماعة القاعدة في سوريا؟ كل الدول الأوروبية كانت مصنفة إرهابية، وفجأة شفنا هذه الدول بتبارك وصول هذه الجماعة إلى الحكم بعد سقوط نظام الأسد. التطور حصل النهاردة، التطور مهم جدا جدا، لكن علينا ألا نركن كثيرا ولا نغتر كثيرا بتصنيفات وبالدور اللي بتعمله إدارة ترامب.
1: يعني ما أقدرش دلوقتي أقول لحضرتك أستاذ عماد، يعني نقدر نقول إيه هو الانعكاس المباشر اللي ممكن ينتج عن هذا القرار، ولا زي ما حضرتك؟
2: بص تاني، أنا كلامي ده لا يعني التقليل، بالعكس. هو عشان يبقى كلامه هو تطور مهم كبير. لما كل إدارات أمريكية كلها ترفض تصنيف جماعة الإخوان وتأتي إدارة أوباما وتصنف الإخوان جماعة إرهابية، هذا تطور مهم. لما إدارة ترامب إدارة ترامب تقول إنه جماعة الإخوان هي أصل كل الجماعات المتطرفة، هذا تطور مهم. لكن أنا بقول ناخد بالنا من إن الإدارات الأمريكية بتوظف هذه الأعمال أحيانا لمصالح متغيرة قد لا تعبر، يعني هي تعمل ما الذي يفيدها في اللحظة الراهنة. فإذا كانت قد صنفت الحوثيين في مرة ورفعتهم، فعلينا إحنا ربما حذرين طول الوقت.
1: نعم، إذن يعني نقدر نقول إنه خلال الأيام القادمة إن شاء الله يعني سيتبين الأمر.
2: هذا خبر سيء بالطبع لجماعة الإخوان المسلمين. هذه هي يعني الفضية الحركة التي كانت تتحرك بها في الولايات المتحدة، التبرعات، المؤتمرات، كانت تدخل البيت الأبيض وتخرج في أيام أوباما. هذا الكلام انتهى في عهد الترامب.
1: نعم، وإذا يعني أو ربما نكون أمام ضغوط أمريكية خلال الفترة القادمة، يعني ستفرض على هذه أو ربما الدول التي تستضيف هذه المنظمات الإرهابية وما إلى ذلك من يعني تبعات هتترتب على هذا القرار خلال الأيام القادمة إن شاء الله هنشوف. اتفضل استاذ
2: عماد. يعني نقطه مهمه عشان اشرح فكرتي، بريطانيا وهي احد الدول التي ساعدت حتى في نشاه جماعه الاخوان، لما حبت ضد الدول العربيه والدول العربيه ضغطت عليها، عملت حاجه اسمها لجنه جين كينز، كان سفير بريطاني شهير في السعوديه. الراجل ده عمل تقرير سنه 2014 و15 في غايه العجب، قال فيها جناح متشدد وجناح معتدل، احنا نحظر لن نتعامل مع الجناح المتشدد ونتعامل مع الجناح المعتدل. وهذه كانت حيله انجليزيه لئيمه وخبيثه، اللي هي بتحاول ترضي الدول العربيه، ان احنا بنقول انه فيهم جزء سيء بس بنقول والله ده فيهم جزء كويس. فالدول الاوروبيه والولايات المتحده بتلعب بهذه الطريقه منذ سنوات طويله، منذ عقود طويله. فعلينا فقط ان يعني نرى في هذا التحرك تحرك جيد جدا جدا، لكن علينا ان نكون شديدي الحذر.
1: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عماد.
2: شكرا.
1: تحياتي. مستمعينا استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى لأثمنا مساء. اقتصاديا الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال المصري والبيلاروسي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وزير التجارة في بيلاروسيا على هامش ترأس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك. ورياضيا فريق طلائع الجيش فاز على غزل المحلة بهدف دون رد في مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

كانوا مرعبين بلمعة عينيهم، تعرفين لمعة عينين القطط بقى، كأنها كتل سودة ليها عينين من نار. وبدون سابق انذار بدأوا كلهم يصيحوا، وببطء بدأوا يتحركوا من مكانهم ويتفرقوا. حاولت اعدهم بسرعة، كانوا 13 قطة. القطط كلها راحت ناحية اوضة في اخر السطوح، او بمعنى تاني ناحية الاوضة الوحيدة الموجودة في السطوح. كانت اوضة مبنية من الطوب الاحمر، عليها باب خشب صغير. القطط طلعت فوق سطح الاوضة واتجمعوا فوقيه، ولما احتلك بطرف عيني زي ظل بتسحب من تحت حقب باب الاوضة. رحت ناحية باب الأوضة، والغريب إن القفل الموجود عليها كان مفتوح. شلت القفل وفتحت الباب ودخلت. خلينا أقولك إن الأوضة من جوه ضلمة، لكن ضوء القمر اللي دخل لما فتحت خلتني أقدر أشوف إيه اللي جوه. شفت زي خيال واحدة ست واقفة، كانت واقفة ومدياني ظهرها، بس كانت طويلة جدا. والله لو قلتلك إن دماغها شبه بتلمس السقف يعني أنا مش مبالغ. وببطء اتلفتت ناحيتي. اكتر حاجة رعبتني فيها مناخرها مقطوعة، وكان مكانها حفرة سودة شكلها مخيف. اتجمدت في مكاني من الرعب والصدمة والخوف. شلني، انت مين؟ ما ردتش عليا، فضلت على نفس الحالة اللي هي فيها، وانا على نفس الحالة اللي انا فيها. لما حاولت اتحرك لقيتها بتقلد نفس الحركات بتاعتي. رفعت ايدي، رفعت ايدها، حركت رقبتي يمين، حركت رقبتها، رجعت خطوة لورا، طلعت خطوة لقدام. انت ايه بجد؟ في اللحظة دي لقيت اصوات زي الحشرجة بتخرج منها، وسائل لونه غامق بينزل من بقها. شعرها كان بيطول بسرعة لدرجة انه غطى وشها ولمس الارض، بس لاحظت ان كان شعرها عبارة عن ضفاير طويلة، نفس الضفيرة اللي شفتها على رقبة الطفل الغريق. ضفيرة منهم لقيتها بيحصل حاجة غريبة جدا، كأنها بتنفصل عنها وبتيجي ناحيتي، ولفت على رقبتي، لفت وخنقتني. وبعدها اتفكت بدون ما اعمل اي حاجة مني. جريت من الأوضة، قفلت الباب، رزعت وحطيت عليه القفل. نزلت قطي وكنت بتنفض بترعش، مش عارف افكر، مش عارف اعمل ايه. هو ده ايه؟ ومحدش يقولي ان دي تهيؤات، انا صاحي وفايق اهو. دي شيطان ولا جن ولا روح ولا قرين ولا ايه بالظبط؟ فضلت قاعد في الأوضة، دماغي عمالة تودي وتجيب، مفيش تفسير للي حصل، مفيش اي تفسير. تاني يوم كان يوم صعب جدا، لاني ما نمتش ومجهد، حاسس ان جسمي كله وجعني، كاني مضروب علقه موت، مش قادر اصلب طولي. اتسندت بالعافيه عشان اقوم، لدرجه ان انا كنت حاسس ان انا هقع وانا ماشي. رحت ناحيه الحمام وقلت اخد دش عشان افوق. فضلت اتسند على الحيطان لحد ما دخلت الحمام، قفلت الباب ووقفت بالعافيه اقلع هدومي لحد ما اتخيلت بحاجه غريبه في مرايه الحمام. بصيت كويس في المراية، حرفيا انا شهقت بصوت عالي من الخضة. لقيت على رقبتي اثر الضفيرة، حطيت ايدي عليها، حسيت بوجع، وجع شديد. شلت ايدي بسرعة زي ما يكون حرق. حطيت على رقبتي كريم مرطب، غيرت هدومي ونزلت الوحدة الصحية. حاولت ابان هادي وما قلتش لحد ايه اللي حصل، لكن بعد الظهر لما بدات جت تجيب لي الغدا لقيتني بحكي لها، وده تخافت، اتزعرت حرفيا، لكنها ما اندهشتش، ما استغربتش، كأن اللي قلته هي عارفاه ومتوقعاه بس بتخاف منه وهيباه. قامت وقالت لي، مهما سمعت او شفت خليك في مكانك وما تحاولش تتدخل، واقرأ قرآن كتير يا دكتور. طيب انت بتصدق في السحر والجن؟ السحر والجن مذكورين في القرآن، لأن في الحقيقة معظم حالات المس والحاجات دي بتكون أمراض نفسية، بس السحر ما قدرش أنكر وجوده. لكنك عارف إن الجن

0: السحر موجودين وممكن يأذوا البني آدم. طول ما البني آدم عنده إرادة مفيش حاجة تقدر تأذيه. المثل بيقول يا دكتور إن الكترة تغلب الشجاعة، ولو الشر شديد وقوي هينتصر. لا لا لا، ده انت حكاية، الموضوع كده كبير وليه أبعاد ممكن ما تعرفيهاش علشان انت بس لسه صغيرة. صغيرة ولا كبيرة براحتك، أنا كل اللي بقوله لك يا دكتور خلي بالك من نفسك. زي ما بيقولوا خلت الفار يلعب في عبي ومشيت. حسيت ان الموضوع اكبر واخطر مما كنت اتخيل، وان البلد دي فيها سر الكل خايف يتكلم عنه او الكل عامل مش واخد باله منه. كملت شغلي لحد اخر اليوم والليل جه، بس في الليلة دي ما قدرتش انام، فضلت قاعد في المكتب اقرأ. وبعد مدة سمعت صوت حركة غريبة قريبة من الشباك اللي بيطل على الترعة، كان صوت حد بيتحرك بحذر شديد. قمت من مكاني فتحت جزء من الشباك أبص كده، لقيت وداد، لقيت وداد ماسكة طباشير وعمالة تكتب زي حروف مقلوبة على شباك قطي وعمالة تتكلم بصوت واطي. وبعد لما خلصت خرجت من جيبها كيس فيه تراب لونه بني وبدأت تنشره حوالين الوحدة الصحية كلها. جريت من مكاني فتحت الباب أخرج لها وأشوف هي بتهبب إيه، لكنها كانت مشيت. تقريبا سمعت الدوشة أو سمعت الكركبة وهربت. أنا بكرة هروح لأبوها وأحكي له اللي هي عملته، لأن البنت واضح إنها عندها حاجة نفسية. نفسية برضو يا دكتور، أنا عارف بقى. سمعت صوت صرخة جديدة، الصرخة كانت جاية من ناحية شط الترعة اللي ورا الوحدة، كانت صرخة رهيبة. نطيت من مكاني من غير ما أفكر وجريت بره أشوف في إيه، بس الغريب إن ما كانش في حد غيري، كأن أنا الوحيد اللي سمعت الصرخة دي. فضلت ماشي لحد ما وصلت الترعة، وهناك كان المنظر بجد ملوش وصف. ترعة طويلة جدا حواليها شجر، مفيش ضوء خالص، ظلام بس هو اللي موجود، حيوانات جاية من كل اتجاه، نسمة هوا باردة شديدة كانت بتحرك فروج الشجر، كأن في كائنات مستخبية بين الشجر بتحركه. ولمحت، مش عارف أقول ده إيه، دي مش حاجة، ده طفلة صغيرة بتقرب من شط المية وماشية كأنها مسلوبة الإرادة، وكل شوية تقرب من المية بخطوات هادية بطيئة كأنها ناوية خلاص تنزل. ناديت عليها أنها ترجع وفضلت أقول لها ارجعي ارجعي، لكن ولا كأني كنت بنادي. فضلت ماشية في طريقها كأنها مش سمعاني، وفضلت ماشية بنفس الحركة الغريبة مسلوبة الإرادة. بصيت حواليا ما كانش فيه غيري، والبنت خلاص هترمي نفسها في الترعة، ما فيش وقت عشان انادي على اي حد ولا عليها هي تاني. جريت بسرعة ونزلت جري جري جري جري لحد حافة الترعة عشان أطلعها من المية. لمحت بطرف عيني حاجة بتخرج من ورا شجرة قديمة كبيرة، جيت أمسك البنت، غاصت في المية، وفي نفس الوقت خرجت من ورا الشجر واحدة ست ما كانش باين من ملامحها حاجة خالص بسبب الضلمة، لكن اللي قدرت أميزه فيها أن شعرها كان طويل طويل لدرجة أنه مغطي كل وشها وواصل لحد الأرض. الست دي أنا شفتها قبل كده، حاولت ارجع لكن رجلي غاصت في الارض والطين وما بقتش قادر اخرج منها. وفي نفس اللحظة قربت مني الست دي او الكائن ده، وكانت كل ما تقرب كان شعرها بيتحرك حواليها. وطت على الارض وبدأت تمشي على ايديها ورجليها، شعرها تحول لضفائر كتير، كل ضفيرة كأنها حبل، ضفيرة منهم برضو لفت على رقبتي. مفيش صحة ولا اي مقاومة عندي، خلاص خنقتني، نفسي بيروح، كل حاجة من حواليا بتضلم أكتر ما هي ضلمة. وفي وسط كل ده لمحت عينيها فجوات سودة ملهاش وصف غير إنها فتحات وفجوات سودة، ودي آخر شو حاجة شفتها. معرفش وقتها قلت هو أنا هيغمى عليا ولا هموت. معرفش فضل مغمى عليا قد إيه، بس لما فقت لقيت نفسي مرمي على شط الترعة والطين كله مغطي جسمي، وكان النهار طلع والشمس حاضرة في وسط السماء. بصعوبة قمت من مكاني وانا عمال احسس على رقبتي، انا لسه حاسس بأثار الخنق، بس مفيش اثر للطفلة ولا الست. بس وجودي في المكان ده معناه ان كل ده حصل. خدت بعضي ورجعت للسكن بتاعي وانا عمال اتجنب النظر للناس اللي كانوا بيبصولي كلهم باستغراب، وبعضهم بيبص بخوف وبحذر. يعني المفروض ان انا دكتور وجاي انقذهم او جاي اعالجهم، بس انا ماشي بين الناس كل طين ومتبهدل ومرعوب. وصلت السكن، وبمجرد ما وصلت دخلت الحمام، غسلت كل حتة فيا، لبست هدوم نظيفة، كنت عاوز انزل الوحدة بس كنت تعبان كأني واخد 100 ضربة في كل حتة في جسمي. كان القرار ان انا هنام، بس مش مكتوب لا نام ولا استريح. صحيت على صوت صرخات وعويل وحد بيعيط، صرخات غير طبيعية. انا ما بقيتش عارف الجنون ده اخرته امتى. خرجت من السكن بسرعة، الدنيا كانت ضلمة. ايوة ضلمة، عمدان النور كانت مطفية من غير سبب. هي كمان لقيت الاهالي بيجروا في الشوارع برضو ناحية الترع، رجالة وستات واطفال عمالين يجروا ورا بعض كأني في مصيبة. جريت بسرعة وراهم وانا عمال اسأل هو في ايه، محدش راضي يجاوب، محدش راضي يرد. لحد لما وصلت عند المية لقيت الناس متجمعة برضو زي المرة اللي فاتت، لقيتهم كلهم بيقولوا مع بعض:
1: يا اللي طالب الدفن اطلع.
0: يعني ايه يا اللي طالب الدفن اطلع؟ المهم اللي عرفت انه في شاب غرق، وان لحد دلوقتي مش قادرين برضو يلاقوا الجثة. شفت الحاج حميد واقف مع نفسه وكان عمال يراقب اللي بيحصل من غير ما يتحرك، واقف صامت. مشيت ناحيته وسلمت عليه وبقوله ازيك يا حاج حميد، لقيته مد ايده وسلم عليا كانه مش شايفني وسابني ومشي قبل ما الحق حتى اساله او اتكلم معاه في اي حاجه. راح لام الغريق وقال لها: نادي عليه يا ست، نادي عليه يا ستيتا. الست ستيتا بصت له وقالت له: ابني ذنبه ايه موت الموتة دي يا حميد؟ ما حدش ذنبه حاجه، ده قدر ومكتوب. وزي ما حصل المرة اللي فاتت، أم الغريق فضلت تنادي عليه وتقول له: أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟
2: يا ابني أنت فين يا ابني؟ أخرج يا دراية، أخرج يا حبيبي، أخرج، أخرج يا ابني.
0: وزي ما حصل المرة اللي فاتت، حصل المرة دي. طفت جثة ابنها على وش المية، ومعاها خرجت رغاوي كتير فوق المية، وحاجة لونها اخضر معرفش هي ايه. الست ستيتا اول ما جثة ابنها طلعت على وش المية فقدت الوعي. جريت عليها بسرعة وحاولت اعمل لها الاسعافات اللازمة فوقتها. وخلال كل ده برضو كنت بتابع الاهالي وهم بيخرجوا الجثة من المية. كان عريان تماما، وفي علامات زي علامات الجلد على الظهر، وملفوف حوالين الرقبة طفيرة طويلة من الشعر زي الحبل. قمت من مكاني وبحاول اشوف الصورة من بعيد، ومن بعيد لمحت وداد واقفة بتراقب اللي بيحصل. مشيت ناحيتها بعد لما قدرت افوق الست ستيتا. وداد لما شافتني بقرب منها حاولت تستخبى وسط الناس، وقلت لها: انت رايحة فين يا وداد؟ وايه اللي كنت بتعمليه في الوقت ده؟ وانت مالك؟ ايه اصلا اللي جابك هنا؟ انت غريب عننا. الله، هو ايه التغيير ده؟ ده انت كنت بتجيبي لي الغدا وبطلتي حتى. انا دكتور على فكرة، مهمتي ان انا انقذ البني ادمين زي ما انقذتك على فكرة. طب اسمعني كويس يا دكتور، مالكش دعوة باللي بيحصل في البلد دي، وان كان على انك انقذتني فمتشكرة، خدت واجبك وزيادة. البنت حسيت كأنها بتزلني باللقمة اللي بيطفحهالي، الله يخرب بيتك، وقالت كده ومشيت من قدامي من غير ولا كلمة. بس أنا فضلت في مكاني أبص على الجثة والناس بيلفوها في قماش، وكان على وشه نفس البصة، نفس الملامح المزعورة، نفس البق المفتوح على الآخر، والعينين المبرقة والاستغاثة. مر كم يوم بعد اللي حصل والأمور كانت عادية جدا ومفيش أحداث تذكر. لكن في تالت يوم على وقت غروب الشمس وعلى عكس المعتاد، طلب مني عم منصور الحارس ان اقفل كل بواب وشبابيك السكن وما حاولش اخرج مهما حصل. حاولت طبعا اساله عن السبب، فكان رده ان كده احسن، محدش عارف الظروف وانه خايف عليا. حاولت افهم من ايه، ما ردش وحب يمشي، لكن ناديت عليه وقلت له: انا عايز اسالك سؤال، هي الاوضه اللي فوق السطوح مين اللي كان ساكن فيها قبل مني؟ الراجل اتلفت وبصلي وبرق لي:
3: زمان قوي كانت ساكنة فيها واحدة ستة غلبانة، كانت شغالة بتمسح وتكنس الوحدة،
0: وراحت الست فين يا منصور؟ العلم عند الله، سابت السكن وراحت لحال سبيلها، ليها دلوقتي في مكان تاني ولا تلاقيها ماتت؟ وخد بعضه ومشي وكأنه مش عايز يسمع اي اسئلة تانية. لكن مش هنسى نظرة الصدمة اللي على وشه لما جت سيرة الست دي. في اللحظة دي وانا واقف قصاد الشباك افتكرت الرسم اللي عملته دادة على شباك قطي. خرجت ومسحت الرسمة وكل اللي عملته، معرفش عملت كده ليه بس عملت كده وخلاص. بعد لما خرج منصور رجعت وبدأت أقفل الأبواب والشبابيك كويس، ودخلت قطي وقفلت عليا ونمت. وصحيت بعد مدة على أصوات كتيرة زي ما يكون ناس كتيرة موجودة. حاولت أسمع بتركيز، حطيت ودني على الباب وبدأت أتصنت. كانت أصوات خشنة ما فهمتش منها ولا كلمة، بيتكلموا كلام مش مفهوم مجهول. وسمعت صرخة برضو، وبعدها سمعت صوت طفلة بتعيط. حاولت أفتح الباب وأخرج، زقيت الباب وخرجت، لكن الصالة من برة كانت فاضية ومفيش أثر لأي حاجة. سألت نفسي وقلت أمال الأصوات دي جاية منين؟ بطرف عيني لمحت حاجة بتتحرك على شباك الصالة، بصيت مفيش حاجة. بعد شوية لمحت حاجة بتجري جنب مني بسرعة، وسمعت صوت حاجة زي موتوسيكل رايح جاي أو صوت عربية، بس سمعت صوت حاجة معدية. وبعد شوية لمحت حاجة بتجري جنب مني بسرعة وبعدين بتختفي مع صوت ضحك أطفال، وصوت جه من الحمام نادى عليا باسمي. أنا عارف إن المفروض ما روحش ناحية الصوت، لكن الفضول كان شديد. مسكت كشاف صغير ومشيت ناحية باب الحمام المقفول. الباب كان ليه شباك في النص عليه إزاز زي الباب القديمة، ومن ورا الإزاز كنت شايف زي وش حد بيبص، وش حد لازق في الإزاز. متخيلين معايا باب وليه شراعة أو شباك صغير إزاز، وأنا واقف من بره وفي حد واقف من جوه لازق وشه في الإزاز. وشه كله تجاعيد وعينيه لونها أبيض ما فيهاش نني، ومناخير كانت مكانها فجوة سودة. الوش اختفى من ورا الإزاز كأنه دخل جوه الحمام تاني. فتحت باب الحمام ودخلت، وعلى الأرض كان في حاجة قاعدة، شيء مشوه منظره بشع وعمال يتلوى زي التعابين. بسرعة قفلت الباب وجريت على أوضتي. كل ما حاول أقرأ قرآن لساني يتعقد، ما كنتش قادر أعمل أي حاجة. اتغطيت زي العيال الصغيرة وكأني بحمي نفسي باللحاف. لكن في اللحظة دي باب أوضتي اتفتح، وفي حاجة بتمشي جوه الأوضة. أنا مستخبي تحت الغطاء. حاجة خطواتها كانت مسموعة وتقيلة، صوت سنان عمالة تخبط في بعضها. حسيت بحاجة بتقعد على السرير جنب رجليها.

0: شوية وحسيت بمخالب بتلمس راسي. أيوة مخالب مش ضوافر. كنت بترعش خايف أبص، أنا متخيل إن في غول جنب مني.
1: انصرف انصرف انصرف انصرف.
0: ده كان صوت الحاج حميد. حسيت بالحاجة اللي كانت قاعدة على السرير بتنط من مكانها. لحظتها شلت الغطا من فوقي، لمحت بس شيء اسود بيتبخر في الهواء، والحاج حميد واقف بيبصلي بغضب شديد. سحبني من على السرير ورماني على الارض كأني عدو. مش منصور حذرك؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انا مش فاهم حاجة. مش مهم تفهم، كنت هتضيع نفسك. لولا انك انقذت بنتي قبل كده كنت سبتك تموت. مين الست دي يا حاج حميد اللي ساكنة فوق السطوح؟ مين؟ انا عايز اعرف، حد يفهمني.
2: ملكش دعوة، انت اللي بتسمعه وتنفذه وانت ساكت.
0: وقام قافل عليا الباب وخرج. فضلت اتنفض في مكاني، وعلى طرف سريري لمحت زي حافر او ضفر اسود طويل. في اليوم اللي بعد كده كنت قاعد في اوضه الكشف مهزوز حرفيا، عايز اقفل على نفسي ومش عايز اكشف على حد ومش عايز اشوف حد ولا حد يدخل عليا. جالي فكره مجنونه لكن ممكن تبقى مفيده. دخلت اوضه الارشيف بتاع الوحده. انا عارف ان هما بيحتفظوا بسجلات كل العاملين وكل التقارير الطبيه. منصور شافني وجي ناحيتي وقال في خبص: اي خدمة يا دكتور؟ اي مساعدة؟ لا ابدا شكرا يا منصور، مفيش حاجة.
2: ما تعمل زي الدكاترة اللي قبلك بقى وخلص تكليفك وارجع بلدك.
0: انت عايز نمشي يعني
2: ولا تقصد ايه؟
0: لا يعني ما اقصدش حاجة، يعني بنصحك وخلاص. وخد بعضه ومشي من غير ما يقول كلمة زيادة. خرجت ملفات الارشيف وبدات الف فيها، والفضول بياكل فيا. بصيت على تاريخ الوفيات، اكتشفت ان في حالات الغرق في القريه كتير، العدد مش منطقي ولا طبيعي. بدات اجمع الارقام والتواريخ واقارن بينهم، وبعدها اكتشفت شيء او حقيقه غريبه مرعبه مريبه. اكتشفت ان كل 5 سنين حوادث الغرق بتتكرر. 3 حالات غرق بتحصل مره واحده كل 5 سنين، وساعات بتزيد. واللي فهمته ان في شيء بيغرق الناس دي، بيجي كل 5 سنين يقتله 3 وبعدها يختفي، وبعدها يرجع تاني بعد 5 سنين يقتله 3 تانيين. ايه الشيء ده؟ وايه علاقته اصلا بالضفيرة الشعر اللي انا نفسي شفتها؟ طب بالمناسبة، ولحد دلوقتي هل في ناس هتغرق تاني؟ انا خايف اكون انا الضحية اللي بعد كده ولا ايه؟ وانا مالي، انا واحد ضيف. الله، رجعت الملفات مكانها. سمعت صوت حد جاي من ورايا، بصيت لورايا لقيت الحاج حميد والعرق كان مغطيه، وكان معاه منصور. وقتها كده فهمت ان منصور هو اللي راح جابه. هو في ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ حميد زقني ودخلني السكن بتاعي بسرعه، وقال لي منصور يقفل عليا الباب.
2: انت تسكت، مش عاوزك تعلي صوتك خالص، ممكن تسمعك.
0: لا انا عالي صوتي واعمل اللي انا عاوزه، مفيش حد ليه حاجة عندي هنا.
2: يا دكتور انت بني ادم مثقف ومحترم، لو سمحت اهدى بقى شوية وهعرفك انا كل حاجة.
0: ما هو انت من الاول كنت تعرفتي كل حاجة، انا كده هعرف لوحدي بيك، من غيرك هعرف. في حاجة غريبة في البلد بتاعتكو دي، حكاية الست وحكاية ان كل 5 سنين ناس تموت غرقانة. انتوا مخبيين ايه؟ وليه بنتك كانت بترسم وترش تراب مقابر تقريبا بنسبة كبيرة هنا حواليا؟ انتوا بتعملولي عمل؟ انا عارف انه عمل. انتوا بتسحرولي؟ وانا عملتلكوا ايه؟ ده جزائي ان انا عملت ده وانقذتها.
2: بس بقى اخرج يا منصور واقفل الباب. طلعت كل اللي انت عاوز تقوله، اتهد وترزع بقى، هحكي لك كل حاجة. بس صدقني اللي هتسمعه مش هيخليك تنام ليلة واحدة بعد كده، وخليك فاكر ان انت اللي طلبت تسمع. من حوالي 20 سنة كانت بلدنا مش زي ما انت شايف كده، كانت اصغر من كده بكتير، وشوية بيوت بسيطة، عيلة ولا اتنين، كنا عارفين بعض. مش هقولك اننا كنا مثاليين، لا، فينا الطيب وفينا الرضي. وفي يوم من الايام نزلت على البلد الغجرية وبنتها. انت عارف ان الغجر بيتقال عليهم ولاد الريح. الست اتسمت ام الشعور لان شعرها كان طويل. محدش كان عارف هي جاية منين ولا ليه جات عندنا. المهم اشتغلت في الوحدة الصحية، وكانت ساكنة في اوضة فوق السطوح. كانت احيانا هي وبنتها يلفوا على البيوت، يقروا الفنجان للستات ويضربوا الودع ويضفروا شعور البنات. الكل كان بيقول عليها غلبانة هي وبنتها وبتسترزق. والله هي كانت غلبانة للأمانة، لكن اللي حصل غيرة وحقد من ستات البلد، ما تفهمش ليه وحبوا يطردوها. طلعوا عليها إشاعة إنها والعياذ بالله مشيها بطال مع رجالة البلد، وإنها مخوية كمان وبتعمل أعمال للرجالة توقعهم في شرها. أنت عارف الستات ممكن تعمل إيه لما الغيرة تاكل في لحمهم. هي كانت حلوة، حلوة قوي للأمانة، والكل كان بيحب يتكلم معاها. الستات ما تحملوش المكر العظيم، فطلعوا الإشاعة دي وقالوا إنها هتخلص على الرجالة واحد ورا التاني. وبدأوا بقى لو حد عنده بقرة وماتت يقولوا هي السبب، لو ستة ما بتخلفش يقولوا هي السبب، لو واحد مات في بيته يقولوا هي السبب، عيل يمرض يقولوا هي السبب، لحد ما الرجالة بدأت هي كمان تصدق ويمشوا ورا النسوان. واتفقوا أهالي البلد إنهم يطردوها. وفي يوم بالليل الكل اتجمع، رجالة وستات، وخرجوها بالعافية وطلبوا منها تمشي ما ترجعش. فضلت المسكينة تترجى فيهم وتقول لهم إنها غلبانة وما عملتش حاجة وإنها عايزة تعيش مش أكتر. لكن قسوة الناس يا دكتور كانت مش مخليهم يسمعوا أو يفهموا، اتعموا. محدش فيهم قلبه حنة واستجاب لبكائها. الكل كان مصمم خلاص زي المجانين إنها لازم تسيب البلد، وبدأوا يحدفوها بالطوب هي وبنتها بجريمة هي ما عملتهاش. الغجرية وبنتها جريوا مرعوبين وحاولوا يركبوا المعدية اللي بتفصل البلد والبلد التانية، وركبوها وفضلت الناس تحدف المعدية بالطوب لحد ما المعدية اتقلبت ووقعوا في المية. أول واحدة غرقت كانت البنت. الغجرية فضلت تدور عليها وتصرخ لكن ما لقيتهاش، والناس واقفة وشايفة ومحدش بيساعد. الغجرية فضلت تغطس تحت المية وهي عمالة تصرخ وتقول غتوني غتوني، وغطست غطست غطسة أخيرة وما طلعتش تاني. لكنها قبل ما تغطس قالت للكل إنها ترجع وتنتقم واحد واحد منهم كلهم. استنينا يوم واتنين وتلاتة، مفيش اثر لجثتها ولا جثة بنتها. المية بلعتهم، قلنا خلاص. حاولنا ننسى اللي عملناه، بس الظلم ظلمات يا ابني، واللي عملناه كان كبير ملوش علاج. اللي حصل بعد كده ان 3 شباب ماتوا غرقانين، وفضل الموضوع يتكرر كل 5 سنين في نفس اليوم الاسود ونفس الاسبوع الاخبر اللي موتنا فيه الغجرية. بنتها كان عندها 5 سنين. الغجرية لعنت البلد باللي فيها وبتنتقم منا واحد ورا التاني. عرفت بقى اللي احنا فيه؟ فهمت بقى يا دكتور اللي احنا فيه؟ بعد ما خلص الحاج حميد كلامه انا كنت بحاول استوعب اللي بيقوله. قلت له انت شايف كل اللي بيحصل ده وساكت؟
3: الخوف يا ابني، هنعمل ايه؟ خايفين. حاولت على قد ما اقدر اكفر عن ذنبي، وحاولت احذرك ما تدخلش مكان سكنها القديم.
4: ووداد ليه بترسم سحر ولا بترسم حاجة على باب بقطي وحوالين العيادة والوحدة بتعمل الحاجات دي؟
3: ده حجاب يا ابني عشان يحرسك من الغجرية. احنا خايفين عليك وبنرد لك جميلك.
4: في اللحظة دي لاحظت ان الحاج حميد كان عمال يبص في ساعته كل شوية ومتوتر. قلت له انت مستني حد؟
3: اصل وداد قالت انها هتحصلني وتأخرت قوي يا دكتور.
4: طب يلا بسرعة، يلا ندور عليها لا يحصل حاجة.
3: الخوف ان هي تكون اللي عليها الدور يا حاج حميد. يا بنتي استر يا رب استر يا رب.
4: وبسرعة خرجنا من الوحدة ورحنا ناحية بيته، فتح الباب ودخلنا، مفيش أثر لوداد. واحد من الجيران قال لنا انه شافها ماشية، جرينا على طول ناحية الترعة والراجل عمال يصرخ ويولول. وصلنا الترعة وفي نفس الوقت الليل كان بيدخل بعنف والدنيا بتضلم والراجل عمال ينادي على بنته.

0: خرجت كشاف ونزلت في الترعة. المية تلج. بعد شوية لقيت صفحة المية اتهزت قدامي وفارت كأنها بتغلي. وسمعت صوت الضحك مرعب مخيف من حواليا ومن كل مكان. وخرجت راس من تحت المية. في نفس الوقت بدأت الراس تخرج أكتر من تحت المية وأنا برجع لورا. بس ما كانتش وداد، دي كانت أم الشعور الغجرية. ظهرت بوشها القبيح ومن حواليها شعرها الطويل كان بيتلوى زي التعابين، زي راس ميدوسا. فضلت أقول يا رب واستغفر ربنا. غاصت تاني مع استغفاري واختفت، وكانت على وشها ابتسامة في منتهى الشر. ومن بعيد لمحت جسم إنسان متكوم على طرف شط الترعة. الحمد لله كانت وداد. جريت ناحيتها لقيتها فقد الوعي، جسمها كان كله طين ومية. قلبتها ناحيتي وشها كان أزرق وشفايفها بيضة، فحصت نبضها بسرعة كان ضعيف لكنه موجود. شلتها من الطين وخرجت بيها وناديت على الحاج حميد اللي جه بسرعة، وعملت لوداد الإسعافات الأولية بسرعة وفاقت. وأول ما فاقت قالت أنا فين. قلت لها ما تخافيش الحمد لله، أبوها حضنها ومش مصدق إن احنا قدرنا نلحقها وننقذها مرة كمان. أنا مش عارف أشكرك إزاي، دي تاني مرة تنقذ لي بنتي. أنا آسف إني ضايقتك أو زعقتلك، سامحني. شلنا وداد ورجعنا البيت. عدت الليلة الحمد لله على خير، وتاني يوم رحت مع الحاج حميد لعمدة القرية واقترحت عليه إن احنا نردم ونعمل حاجة زي الصرف المغطى. الراجل وافق وتحمس للموضوع جدا، والأهالي اتجمعوا، وبعد اتصالات بالمسؤولين تم إنجاز الأمر، وكله دفع وساهم، وجت مواسير كبيرة واتحطت في الترعة عشان نطمن ان المية هتفضل ماشية في مجراها. عملنا حاجة كده قالوا عليها اسمها ان احنا بنبربخ الترعة، وتم الرد واختفت الترعة تماما وبقت طريق الناس بتمشي عليه. اعتقد كده ان كل حاجة انتهت. وعشان نطمن اكتر جبنا شيخ او معالج روحاني معروف اسمه الشيخ محمد، جه وفضل يقرأ قرآن، وكان صوته هو بيقرأ جميل قوي، وفضل يقرأ آيات من سورة البقرة ومن صور تانية كتير. وبعد لما خلص قال لنا ان خلاص ام الشعور مش هتظهر تاني هنا ومش هترجع تاني. والمسيحيين اللي في القرية جابوا برضو كاهن وقص علشان برضو الموضوع يكون متأمن، ففضلوا يقروا آيات برضو من الإنجيل، وكله اتكاتف ما بين مسلم ومسيحي علشان يحصنوا المكان. والكل بدأ يقول خلاص ربنا هينجدنا من اللعنة اللي احنا فيها. بعد كل ده جالي تكليف في مكان تاني. رحت علشان اجمع حاجتي وشنطتي وقفلت الأوضة اللي شفت فيها ايام الرعب السودة. رحت وعديت على العمدة سلمت عليه ولقيته مستنيني. سلم عليا بحفاوة جدا. وبعد كده قابلت الحاج حميد علشان اودعه. رحت له بنفسي لانه الحقيقة انه كان عيان في الفترة دي. خبطت على الباب فتحت لي وداد، قلت لها ازيك دلوقتي. ردت بابتسامة بنت جميلة وقالت انها كويسة وبخير. سألتها عن ابوها قالت انه قاعد جوه. اتفضل. كنت مستعجل لكن عادي مفيش مشكلة، ده الوداع الاخير يعني. حطيت الشنط جنب الباب ودخلت. وداد سبقتني بكام خطوة ومشيت في ممر ضلمة. حاولت يعني ان انا احاول اشوف لكن الدنيا مضلمة. ناديت على وداد وانا مكمل ماشي جوه الطرقه دي. في نهايه الطرقه لقيت الحاج حميد مرمي على الارض ووشه متغطي ببطانيه سودا. قربت اكتر وطيت عليه ورفعت الغطا عن وشه. وش الحاج حميد منفوخ كانه غرقان وعينيه جحظه وطالعه لبره، اما ملامحه فكانت كلها رعب وزهر كانه بيحاول يستنجد. رجعت الغطا على وشه وانا عمال اترعش من الخوف وعمال اسال هو في ايه، ايه اللي حصل له هو هنا. سمعت من ورايا صوت زمجرة، حسيت بسببها ان المكان كله بقى بارد. حسيت زي سكاكين بتعدي من خلال جسمي كله. لفيت ورا علشان اشوف فيه ايه. كانت وداد. وداد واقفة زي الصنم وموطية راسها ناحية الارض. رفعت وشها ناحيتي. كانت كل ما ترفع وشها كان شعرها بيطول وملامحها بتتغير. بعد لحظات انا كان قدامي شيء مسخ مش محتاجة تفكير. أم الشعور سابت وداد علشان استحوذت على جسمها. ما هو صحيح ليه ما أخدتهاش؟ ده أكيد يوم ما راحت عند الترعة. ليه رمتها وما خدتهاش؟ أنا من الخوف وقعت على ظهري، عايز أقوم مش قادر. أما هي فبتتحرك ناحيتي وأنا بمشي بزحف على الأرض بظهري بإيديا بشد نفسي لورا، وهي بتقرب وأنا مغمض. حسيت بحاجة باردة بتلمس وشي وسمعت كلمة واحدة اتقالت لي في وداني بصوت غليظ:
1: هرجع لك.
0: فتحت عينيا في اللحظة دي ما كانتش موجودة، اختفت وداد اللي اتحولت لأم الشعور. قمت من مكاني وانا بسأل نفسي ليه ما قتلتنيش.
2: انت ما قتلتنيش ليه؟ تناوي على ايه؟ انت ما قتلتنيش ليه؟
0: معرفش السؤال الغبي اللي انا بسأله ده، هو انا عايزة اتقتل مثلا؟ لا، هي مش حكاية ان انا عايزة اتقتل، حكاية ان انا انها تسيبني دي اكيد وراها مصيبة كبيرة. كده عرفتوا مين الضحية الاخيرة للغجرية ام الشعور؟ الحاج حميد. معنى كده انها مش هترجع غير بعد 5 سنين. لو انتوا فاكرين انا قلتلكم في البداية ان قصتي حصلت من 5 سنين. انا دلوقتي قاعد في بيتي عمال اتساءل، يا ترى هي وانا بعيد عن القرية والشهى والغم ده، هي هتفضل فاكراني او هتفكر فيا؟ انا ما عملتلهاش حاجة، هي بتنتقم من اللي غرقوها هي وبنتها. ما عملتلهاش ازاي؟ ما عملتلهاش؟ امال مين كان صاحب فكرة ان الترعة تتردم ويقفل عليها المخرج؟ على العموم انا معايا مسدس دلوقتي ومستنيها في اي لحظة. انا مفضي نفسي ليها تماما اليومين دول، يا ترى هتيجي ولا لا؟ هتيجي يا ام الشعور؟ هتيجي يا غجرية؟ هتيجي تنتقمي؟ ما كفاكيش اللي موتيهم وخدتيهم عندك؟ الاجابة الوحيدة عندها هي، مش عندي أنا. يا ترى إيه اللي هيحصل؟
1: اقتل نفسك، خلص نفسك من العالم. لو قتلت نفسك هتكون بتقتل غيري، وانت هتعيش الخطور وهتنقص كل الغيابة من الضحايا اللي عليهم الدور. لتربطها لأفراسك، هل أفراسك المكتور؟ تستني ايه؟ يلا، مش هتحس بيا، هي اللي هتحس، وانت هتفوق وهترجع زي الأول. والغيابية هتمشي، هتنتهي اسطورة الغجرية. يلا يا دكتور، يلا حط ايدك على الزناد، يلا ارفع المسدس ناحية راسك.

الليلة يلا نمحي الليلة ده وخلصنا.

0: yo.
1: واحد زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا.

كانت الساعة تقريبا 12 بالليل لما سبت حفيظة بعد آخر قعدة بينا. مشيت في الشارع أقلب كل اللي حكيتهولي في دماغي، قد إيه الست دي دماغها توزن بلد، قد إيه الست دي مش عبيطة أبدا ولا زي ما بتحاول تبين، قد إيه مش سهلة، ورغم كل اللي تعرضت لي من مواقف رهيبة إلا إنها لسه قوية. ابتزتني علشان تبيع لي اللي عاوزة تقوله، مش كل حاجة، اللي هي بس عايزة تقوله.

لأني متأكد إن ما خفي كان أعظم، وإنها خبت عني حاجات كتير وحاكت بس اللي هي حابة تعرفه ليا، غير كده ما قالتش. موضوع إنه ظهرت وسط الناس واختفت فجأة ده معناه إيه؟ معرفش. موضوع إن الوقاد بيظهر لها ساعات بصورته وساعات بصورة الجن وحاولت أعرف التفاصيل روغتني، معرفش. أسئلة كتير وأفكار متداخلة، فقت منها وأنا في الشارع الترعة بين بلدنا وبين العزبة الغربية اللي فيها بيت الوقاد. فقت على صوت حاجة بتقع في الترعة، حاجة كبيرة عملت صوت ارتطام في المية. وقفت بصيت من بعيد على الترعة أشوف في إيه، صمت تام. كملت مشي، بعدها سمعت حاجة زي ما تكون بتعوم في المية اللي جنبي، وبعد كده الصوت سكت لما أنا وقفت علشان أركز معاه. رجعت كملت مشي، الصوت كمل وكأن في حد بيعوم في الترعة في نفس التزامن مع مشي. وقفت ما بدهاش بقى، مشيت ناحية الترعة. كان في شجر غاب من اللي عندنا حاجب الرؤية، هو ما بيتقالش عليه شجر الحقيقة، هو غاب موجود مزروع في حاجب الرؤية. الرؤية دي بالمناسبة يدوب على ضوء القمر. مشيت جوه الغاب وبقيت أزقه بالراحة يمين وشمال علشان أوسع لنفسي طريق أوصل بيه للترعة، لحد ما وصلت.

كان منسوب المياه منخفض زيادة عن اللزوم بصراحة. فباين الحاجات اللي في قاع الترع ما بين حيوانات ميتة على حاجات مكسرة الناس رمياها ما بين الشويلة بتاعت سماد. بس في وسط كل ده كان في حاجة كده مكورة وكبيرة وبارزة عن كل الحاجات اللي حواليها في أرض الترع، قاعها اللي باين. الحاجة دي اتحركت، اتفردت، بدأت تقوم، طولت طولت لحد ما بقت حاجة مش طبيعية، ست نحيفة جدا، طويلة، شعرها رغم أثر الطين والمية اللي عليه لكنه مجعد ومنكوش. مش قادر أتبين ملامحها من الطين اللي كسيها. اتحركت ببطء، الحركة كانت ناحيتي، بدأت أنا كمان أتحرك ببطء، بظهري ببطء شديد برضو لورا جوا الغاب. هي بتتحرك وأنا كمان بتحرك. هي وقفت لكن أنا كملت رجوعي بظهري بنفس الهدوء الشديد. فجأة وبدون أي سابق انذار لقيتها جاية بسرعة رهيبة جدا ناحيتي، سرعة شلتني مكاني، مش قادر حتى أتحرك، اتلخبطت، وقعت على ظهري، ملحقتش أعمل أي حاجة. لقيتها واقفة وأنا نايم على ظهري في الأرض، هي واقفة عند رجلي. طولها مش طبيعي، رجليها عمرها ما تكون رجلين بني أدمة، نفس الوصف اللي وصفته حفيظة. أول كلمة قلتها أعوذ بالله، أعوذ بالله يا رب انجتني. نزلت بجسمها انحنى انحناء مرعبة زي انحناء التعبان، وكأنها ما عندهاش عظم في جسمها ممكن يتكسر من الحلاقة الغريبة اللي عملتها. انحنت الانحناء دي وقربت من وشي، وشفت وشها، وش اسود كيف. عين صفرة مشروقة طوليا زي العينين القطط، انفاسها حارقة لا تحتمل، ريحتها بشعة اللي تقرب من وشي. غمضت عينيا وبدأت أتشهد، وشريط حياتي كله بيمر بسرعة قدام عينيا المقفولة. وفقت على صوتها في وداني بتقول

0: نفسي.
1: لما سمعت الجملة دي جرأة غريبة حسيت بيها، لما أدركت إن أنا مش أنا المستهدف، إن الوقات. فتحت عينيا بعد ما كنت غمضتها وقلت لها: أنت مين؟ صدر منها حرارة شديدة جدا، حرارة أذتني وألمتني.

اللي فهمته انها بتقول جنية عثمان مراته تقريبا. في اللحظة دي افتكرت حكاية جواز ابن الوقاد، فاكرين، اللي باظ بسبب حفيظة. مش عارف ليه ده اللي جه في بالي،

معرفش ايه دخلني عنده بالحجاب. المهم انها خلصت اللي قالته ده واختفت، ومجرد ما اختفت، هي اختفائها كان فجائي. قمت نطيت وطلعت اجري زي الاطفال لحد ما خلصت شارع الترع. اول ما دخلت البلد حاولت اعمل نفسي هادي كده ورزين وانا ماشي في الشارع، لكن هدومي اللي اتمالت تراب وطين من وقعاتي في الغاب كانت ملفتة للكل. كل اللي كان ماشي كان بيبصلي بصة كلها استغراب وبيبرقولي، لحد ما وصلت البيت كانوا كلهم نايمين. دخلت اخدت دش دافي كنت محتاجه جدا، المايه كانت بتنزل على جسمي فعلا زي ما يكون محتاج حد يخبطني على جسمي عشان الألم. خرجت من الحمام دخلت المطبخ عملت كوباية شاي ودخلت أوضتي وجبت جهاز الكاسيت وورق وجبت اللي سجلته من الأول وبدأت أسمع وسجل ملاحظاتي ودونها. من كتر التعب نمت على المكتب، وأحلام وكوابيس متداخلة كلها الجمل نفسها بتتعاد. دخلني عنده الحجاب، محصن بيته. في وسط كل الهلاوس والأضغاث دي كان فيه حلم، حلم واضح، حلم لبنت صغيرة خبطت على باب أوضتي وقعدت معايا وقالت لي ما تنساش حجاب الجنية. سألتها يعني ايه، قالت لي عتمان الكبير كان أقوى من الوقاد، لكن الوقاد فضل يمارس كل أنواع السحر والشر لحد ما قضى على نص العيلة وموت عتمان. الجنية مش عارفة تنتقم له، حاطت طلاسم حوالين بيته يمنع دخولها، لكن الحجاب بيفك الطلسم ويخليها تقدر تدخل. رديت عليها في الحلم وقلت لها طب ما تأذيه وهو برا لما يخرج. قالت لي هي عاوزة تحرق جوه بيته زي ما عمل في جوزها. هو انا ايه استفدت لما اعمل كده، هو ما عمل ليش حاجة. لا عمل لك وهيعمل لك، وبكده برضو جنية عتمان مش هتعلن غضبها عليك، وغضبها وحش. فكان ردي ليها آسف أنا مليش دعوة بالحوارات دي، أنا مش عامل ده. قامت وقفت وبصت بغضب شديد وبدأ جلدها ينسلخ من على جسمها، ينسلخ بشكل مخيف ومفزع وبشع، بيتقطع وخرج من جسم البنت جسم اسود طويل نحيف، عيونه صفرة مرعبة مشقوقة طوليا زي القطط، سنانها حادة مدببة، الجسم متفحم طوله مخيف. كنت قاعد والجسم ده واقف قدامي زي العمالقة وبصوت عامل زي صوت حديد بيتحك في الأرض، صوت خارج من الجحيم. سمعت نفس الكلام، أدركت إن هي نفس الكائن اللي طلعت لي عند الترعة. ومن كابوس لكابوس ومن حلم لحلم ومن خرافات لخرافات لحد ما صحيت مخنوق، قمت من على السرير تعبان جدا. السرير اللي كان عليه أثار كارثة امبارح، الدم والشاش، مفيش اي حاجة موجودة. فتحت الأوضة قلت اكيد ماما شالته. ماما كان في يا ماما شاش اسود موجود في الأوضة بتاعتي حضرتك شلتيه. شاش ايه يا نادر، انا ما دخلتش اوضتك من امبارح اصلا. سبتها ودخلت الأوضة قلبتها، مفيش اثر لاي حاجة، لا فوق السرير ولا تحت السرير ولا كأن في أي حاجة تانية حصلت. حاجة جت في بالي معرفش ازاي ومنين، قمت قافل باب الأوضة بالمفتاح، قلعت القميص وقلعت البنطلون ووقفت قدام المراية، وزي ما توقعت زي ما الشاشة اختفى كل أثار الجروح اللي كانت موجودة كلها اختفت تماما. مش عارف جيب بالي حاجة، ان ده الجنية اللي طلعت هي اللي عملت كده. يعني ايه بتشفيني يعني المفروض؟
طيب هي قالت لي الحجاب اللي هيدخلها، والحجاب ده نجيبه منين ووصله ازاي؟

باب الأوضة خبط، لبست هدومي بسرعة، فتحت لقيت والدتي دخلة وشكلها متضايق جدا وحزينة. سألتها عن السبب، قالت لي مروة بنت خالتك حالتها اتدهورت وبتهدد انها تنتحر. افكركم مروة يا مروة بنت خالتي اللي الشيخ لطفي المفروض عالجها بالرقية الشرعية، والحقيقة انها بقت كويسة. وتفصيلة انا يمكن ما قلتهاش في الحلقات اللي فاتت، ان مروة اتجوزت. ايوه اتجوزت، يعني ده اكبر دليل ان حالتها بقت كويسة انها وافقت على اول عريس، والخطوبة كانت قصيرة جدا واتجوزت. والمفترض يعني ان كله بقى تمام، لكن واضح انها رجعت زي الاول، لان من ضمن الكلام اللي امي قالته لي انها طالبه الطلاق. قلت لماما طب ما نوديها للشيخ لطفي ده تاني. قالت لي شوف يا ابني ما عندكش حد يرمي غيره اقوى. عندي الوقات. انا معرفش نطقت ازاي الاسم ده، هو ما كانش في بالي ولا عمري كنت هفكر في كده. الكلمة طلعت من بقي ودخلت دماغي، تفكيري كله تشلل ثانية واحدة. حصل عاصفة من الافكار المترابطة، سيناريوهات وحوارات وصوت حفيظة متداخل مع ده كله. مروة عيانة، يعني انا مش هكون بكذب لو اخدتها ورحت له، يعني انا هقدر اعرف كل حاجة، يعني حققت كل اللي انا عاوزه وعملت مشروع التخرج ووصلت لاقصى درجات طموحي في علم الغيبيات. ايه ده؟ ده انا لو مرتبها ما كانتش هتطلع بالدقة دي ابدا. ايه ده؟ فقت من السرحان اللي فيه على صوت ماما وهي بتقول لي وديها يا ابني مكان ما توديها، بس طالما تعرفه توكل على الله. وماما واقفة شفتها لأول مرة، مش في الأحلام، شفتها في الحقيقة. البنت الصغيرة اللي جت لي في الحلم واقفة قدام ماما، آسف ورا ماما، وبتقولي رتبت كل حاجة ونسيتني يا نادر. أنا ما نسيتكيش ولا حاجة، ما نسيتكيش. صوتها بعد

واخد أجازة من الأحداث المتلاحقة دي شوية، وبكرة هقرر أعمل إيه. خرجت من البيت ورحت على بيت خالتي صفية أم مروة، عايز أشوف إيه الحكاية. وصلت بيت خالتي اللي كانت بيتها مش بعيد، وقفت شوية برا. صوتهم كان عالي، هي ومروة. خبطت مش سامعيني، خبطت تاني، فتحت لي مروة. أول ما مروة فتحت لي استقبال غريب جدا، لقيتها بتقولي أنت إيه اللي جابك؟ إيه اللي جابني؟ يعني إيه مروة؟ لسه هكمل كلامي، ظهرت خالتي من وراها وزقتها وسحبت من جوه. هي عماله تقول لي معلش يا ابني، اصلها خلاص اتجننت تاني. مروه ردت عليها وقالت لها ايوه اتجننت يا ست ماما، وانت جايبه بقى مين؟ عم الشيخ نادر هو اللي هينقذني؟ هو ده بيعرف ينقذ حد؟ قلت شيخ قلت ماشي، لكن جايبه لي نادر؟ اخرتها نادر يا ماما. ارجع يا حبيبي بقى وقول لابوك ولامك ان انا هتطلق، حتى لو رحت للمشايخ وللعرافين بتوعكو هتطلق. ما تتطلقي دي امرك عجيب جدا، هو انت هتطلقي لي؟ ما تتطلقي ولا تتحرقي بجاز. يا سلام بقى، انت مش جاي عشان كده يعني؟ اول مره اشوف واحده عاوزه تتطلق تطلعوها؟ يا ملبوسه يا مجنونه يا عليها عفاريت يا هي بتحضر عفاريت، عالم جهله. مروه ما توجعيش دماغي، انا جيت عندك عشان امك عايزاني، ما تقرفنيش. لو سمحتي بقى تلقحي على الكرسي، خلينا نشوف هنايه ليه. عدى شويه كده والحال هدي شويه، وبدات تحكي عن خلافاتها الزوجيه، الوارد جدا انها تحصل يعني، كلنا يعني في حياتنا المتجوزين والغير متجوزين البيوت فيها مشاكل، وارد برضو انها توصل للطلاق، وارد برضو كلام مروة ان ما يكونش ده لي علاقة بمس او سحر او اي حاجة. زي ما بيقولوا كده، بنقولها دايما، بتحصل في احسن العائلات. بعد ما خلصت مروة كلامها قالت قول لي بقى يا نادر، ليه حق بقى اتطلق ولا ما اتطلقش؟ حبيبتي ليكي كل الحق، بس انا ما سمعتش من الطرف التاني. على العموم قبل اي حاجه في مشوار لازم نعمله. مشوار ايه يا نادر؟ الشيخ لطفي، انا كلمته وقال لي هاتها وتعالى، انا مش هقدر اجي، واشترط ان محدش يجي غيري معاكي يعني. خالتي قالت لي يا ابني روح، دي اختك يا ابني، وزمين هيقف معانا لو انتوا مش هتقفوا معانا. وجدال جدال جدال لحد ما مروة زهقت في الاخر وقالت حاضر هاجي معاك. ودخلت مروة تلبس هدومها، وانا قاعد افكر في الخطوة اللي انا اخدتها. انت مستوعب ونادر انت بتعمل ايه؟ انت عارف يا نادر انت مقبل على ايه؟ انت عارف انت واخد مروة بنت خالتك صفية موديها فين؟ انت عارف انت واخد مروة بنت خالتك صفية موديها لمين؟ انت عارف انك رايح للهول برجليك؟ بس بقى خلاص يا سيدي، عارف انا كل الاسئلة دي وعارف انا رايح فين. صوت في دماغي معصبني، خلصت مروة جت واخدتها وخرجنا، ومشينا في الشارع ندردش انا وهي، وانا دماغي مش مركزة في اي حاجة من اللي هي بتقولها. وقالت لي هو مشواره ماله بعيد كده ليه؟ قلت لها احنا مالنا، هو ساكن الراجل في حتة بعيدة يعني، احنا هنقول له انت ساكن هنا ليه؟ ووقفت في الشارع وسألت على بيت الوقاد. الرجل اللي سألته بصلي بصة كلها رعب وقال لي الشارع اللي بعد الجاي اللي هناك ده.

0: مروة أخدت بالها وقالت لي: مين يا نادر الوقاد؟ ومش اسمه لطفي؟
1: هحكي لك يا مروة كل حاجة بعدين. هو اسمه الشيخ لطفي الوقاد على فكرة.
0: طيب ماشي.
1: كملنا مشي ودخلنا الشارع اللي المفروض بيت الوقاد فيه. مشيت أبص يمين وشمال أدور على البيت لحد ما لقيته وعرفته لوحدي. بيت من 3 أدوار قديم، شبابيكه طويلة، الناس بتيجي عنده وتلاقيها سرعت مشيتها وكأنها بتهرب. بيت من بره كئيب. اتأكدت أكتر إنه بيته لما لقيت الباب بيتفتح وخارج منه 2 ستات ساندين واحدة تالتة وعمالين يقولوا لها: ما تقلقيش، شهر زي ما قالنا وهتحملي زي ما سيدنا قال، سيدنا الوقاد قال ما تقلقيش. قربنا من الباب، فالست اللي كانوا سندينها قربت مني وقالت لي: بلاش بلاش، اللي بيجي الور ما بيعرفش يبطلوا ابدا، بلاش بلاش. تجاهلت كلامها وخبطت على الباب. فتح الباب لقيت واحد عينيه بيضة تماما، غالبا كفيف. فضلت انا واقف ساكت ومروة ماسكة في دراعي وعمالة تعصر في ايدي من القلق، لحد ما الراجل ده قال: انتوا مين وعايزين ايه؟ احنا جايين للوقاد. قصدك الشيخ الوقاد؟ الشيخ الوقاد. طيب استنى. وقفل الباب في وشنا ودخل. مروة قالت لي: هو مالهم بيعملوا كده ليه؟ في ايه؟ يعني ما قلتش الشيخ الوقاد والشيخ لطفي؟ خلاص يعني. مروة اسكتي بس، خليني نشوف اخرتها. الباب اتفتح بعد تقريبا 2 دقيقة والراجل نفسه ظهر وقال: سيدنا سمح لكم تدخلوا، تفضلوا. دخلنا. خلينا اوصف لكم المشهد بالظبط. بيت قديم ماشي على أرضية خشب، الخشب بيصدر أصوات ترقعها تقلق. عن يميني وعن شمالي أبواب أوض مقفولة، تحت كل باب نور طالع من تحت الباب ما عدا أوضة واحدة. لقيت الراجل واقف عندها وتلفت وبصلي وقال: استنوا جوه لحد ما الشيخ يأذن. دخلنا الأوضة دي، عبارة عن أوضة ضلمة على الرغم من إن في لمبة قديمة وشبابيك الأوضة مقفولة، لكن النور مكتوم، ما فيهاش هواء، خنيئة، عبارة عن كنب كتير بنسميه عندنا في البلد الكنب البلدي. فهمت من المنظر كده ان دي أوضة الانتظار. قعدت ومعايا مروة، ومروة بدأت في كمية أسئلة كنت بتجاهل معظمها. وهيعمل معايا ايه؟ واحنا جايين له هنا ليه؟ الأوضة دي مظلمة كده ليه؟ الراجل اللي طلع ده شكله غريب كده ليه؟ هو انت ليه بتقوله الوقاد وما بتقولش لوش يا لطفي ليه؟ 10 دقايق وظهر الراجل عند باب الأوضة وقال: اتفضلوا، معاكوا الإذن، بس جهزوا الهدية. ايه هدية ايه؟ الهدية الفلوس. الشيخ بياخد 300 جنيه في الأول، ممكن ياخد تاني لو الحالة محتاجة، ولو ما احتاجتش مش هياخد تاني، ده ممكن كمان يرجع لك فلوسك حسب ردود الأسياد. طلعت مروة من شنطتها الفلوس واديتهم للراجل، رفعهم قدام عينيه البيضة وكأنه شايفهم وشاور لنا: شفت كتير وقليل بس ما شفتش الستات هي اللي بتدفع. اتفضلوا تعالوا. خرجنا من الأوضة ورجعنا في الطرقة اللي جبنا منها. واحنا ماشيين قلت لها: كان لازم يعني تطلعين 300 جنيه من الشنطه قدامه. ردت عليا وقالت لي: هو انا كنت عارف انه هيعرف، ما تبطل تفهم ايه نادر. المهم اوضة على الشمال خبط عليها الراجل ده واستنى، وخبط مره تانية واستنى، وتالتة واستنى، ورابعة وخمسة وستة، ومرة 7 واستنى. واحنا ساكتين بعد الخبطة 7 فتح الباب وشاور لنا ندخل. دخلنا وقفل الباب ورانا وهو فضل بره. أكيد مشي. لقينا المنظر المعتاد بتاع الأفلام، الأوضة عبارة عن دخان، رائحة بخور ممزوجة ما بين ريحة خشب قديم وزيوت محروقة على ريحة وحشة على ريحة حلوة. هي عموما ريحة تقلق، مش مريحة كده. وفي وسط كل ده كان قاعد على كرسي، قاعد بيبصلنا بتفحص وبتركيز وكأنه بيقرأ أفكارنا. أنا واقف ومروة واقفة ورايا وماسكة فيها زي الأطفال. قربت. السلام عليكم. ما ردش السلام، شاور على الكنبة اللي قدامه وطلب مننا نقعد عليها. قعدنا على الكنبة اللي في مواجهته وبقينا في وشه. الوقاد كان قدامنا وقاعد على الكرسي، والأبخرة طالعة من مبخرتين كبار وراه، واحدة عن يمينه وواحدة على شماله. أما قدامه فكانت ترابيزة مربعة كلها كتب وورق وخيوط، أيوة فتل كده خيوط، ومصحفين ثلاثة على حد اعتقادي يعني، ومقص وشوية حاجات بقى أنا مش عارف هي عبارة عن إيه. وإذا بمروة تسأل سؤال عجيب، هو أنت مين؟ أنت جاي عندي وبتسأليني أنا مين؟ أنا مش جاي عندك ولا حاجة، هو اللي جابني وما قاليش أنت مين. بصلي بصة كلها استغراب وقال، وانت كمان ما تعرفش انا مين؟ ما سمعتيش يا أمورة عن الشيخ الوقاد قبل كده ولا ايه؟ لا انا اول مرة اسمع عن الشيخ الوقاد قبل كده ولا ايه؟ وسمعت اسمك بس واحنا جايين على فكرة. ونادر حاول يكذب ويقول ان انت الشيخ لطفي وان اسمك لطفي الوقاد، وكان باين عليه قوي انه بيكذب ومفقوس قوي. كدب على امي كمان وقال لها انه واخدني للشيخ لطفي. انا بقى عايز اعرف انت مين. انا سيدك الوقاد، بس ما تقلقيش هعمل لك كل اللي انت عايزاه، زيارتك مش على الفاضي. واذا هو كان ضحك عليكي او كدب عليكي يبقى من خوفه عليكي، يكون بيحبك ولا حاجة. مش مروة برضو؟ احكي لي يا بنتي. خير مالك؟ بدأت مروة تتكلم وانا مديت ايدي بالراحة، وكنت جايب معايا الكاسيت الصغير لوكمان ومجهز شريط، انا فاكر انه كان شريط من غير ليه بتاع عبد الوهاب، ضغطت على زرار التسجيل. مروة بتحكي بتحكي بتحكي لحد ما خلصت. قال لها، موضوعك سهل قوي، ما يخلص في ليله، الليله يكون خلصان، بس هتتعبي معايا شويه شويه بسيطه. يعني ايه؟ انا عايز اتطلق. مش مهم يا حلوة انت عايزة ايه، خدامي هم اللي هيقولوا هم عاوزين ايه. مروة قلقت من الرد وانا كمان قلقت. الوقاد مد ايده على المكتب، فتح كتاب، طلع منه ورقة صغيرة وقربه من بقه وكأنه بيوشوش الورقة. ومن قدامه كوباية نصها فيه مية، قطع الورقة وحطها فيه بعد ما قرأ عليها اللي قراه، وفضل يهز الكوباية ويلفها لحد ما الورقة شبه غرقت جوه المية. بعدها أمن على الكرسي وقرب مننا ومد إيده المروة بالكوباية وقال لها، اشربي يا حلوة. مروة بصت لي، عمدت ارد عليها بصوت عالي علشان يسمعني، اشربي يا مروة، اكيد اكيد الشيخ الوقاد عامل سحر على المية وهو اللي هيحلها بالسحر. سحر؟ ايوه يا استاذ سحر، ايوه ساحرها. هتشربي ولا؟
0: مروة اخذت الكوباية بتميلها على بقها، ام هو زي الكوباية، وقال لها
1: ابلعي ابلعي الورقة مش المية بس، ابلعي.
0: شربت المية وبلعت الورقة فعلا. قال لها
1: هنصبر شوية وبعد كده نكمل.
0: ولقيته قام بص بالجنب كده، بصة ليا طويلة، بصة خلتني قلقت. وبعدها رجع على مكتبه قعد وكأننا مش موجودين، عمال يقلب في الكتب ويقرأ ويقلب في الصفحات. وقام قايم واقف ومعاه كتاب من الكتب، وراح لمروه وقال لها
1: اقري يا حلوه الكلام ده.
0: انا ما اسميش حلوه، انا اسمي مروه.
1: اقري يا مروه يا حلوه الكلام ده.
0: يلا. اخذت مروه الكتاب وبدات تقرا اللي شاور لها عليه بصوت واطي. قلت لها مروه علي صوتك. الوقت بس غيب غضب شديد وقال لي
1: تعلي صوتها ليه؟ ما تقولي انت جاي معاها ليه؟
0: جاي معاها ليه ايه؟
1: من تخلتي؟ ما كنت خليها تدخل عندك لوحدها ولا ايه؟
0: بالراحة بالراحة بالراحة، ما تتحمقش يا ابن خليتها، انا مش عايزها تعلي صوتها. مروة اتلخبطت واضطرت تعيد من الاول، وفعلا علت صوتها. الحاضرون الحاضرون لإنجاز المهام، الحاضرون الحاضرون لمحو الأثام، الحاضرون الحاضرون لطمس الأوهام، الحاضرون الحاضرون يصحبهم الألام، الحاضرون الحاضرون لإنجاز المهام، الحاضرون الحاضرون لمحو الأثام، الحاضرون الحاضرون لطمس الأوهام، الحاضرون الحاضرون يصحبهم الألام. أنا دخت أنا دخت يا نادر ومش قادرة أتكلم.
1: عيد يا حلوة، عيد يا مروة.
0: الحاضرون الحاضرون لإنجاز المهام، الحاضرون الحاضرون لمحو الأثام، الحاضرون الحاضرون لطمس الأوهام، الحاضرون الحاضرون يصحبهم الألم.
1: فن التعيد يا عيني وهي مش قادرة تتكلم.
0: لإنجاز المهام الحاضرون.
1: بعدها سكتت وبرقت عينيها على الآخر.
0: كانت بتبرق لحاجة واقفة ورا الوقات.
1: قولهم يمشوا، قولهم يمشوا، قولهم يمشوا.
0: ما تقولي لي يا حلوة كده كم واحد حاضر؟
1: كتير كتير، قصيرين، شعرهم طويل، سنانهم تخوف، نفس الوصف. انا عارفة كويس، شفته قبل كده، انا شفت الوصف دي قبل كده.
0: ما تخافيش يا حلوة، دول جايين علشان يساعدوكي. سيبيهم يشوفوا شغلهم، ما تركزيش معاهم.
1: ابعدوا عني، ابعدوا عني.
0: ما تخافيش، ما تقول لها يا ابن خالتها، قول لها ما تخافش. مش انت جاي برضه عشان انت ابن خالتها؟
1: مروة ما تخافيش يا مروة، انا جنبك. غالبا يا مروة دي تهيؤات، لان انا مش شايف حاجة، انا مش شايف حاجة من اللي بتقوليها على فكرة يا مروة.
2: لا دول جايين، وجايين ناحيتك انت كمان، جايين ناحيتك يا نادر.
3: هتهرب وتروح فين يا مسكين؟ انت جيت بنفسك لحد هنا؟

ده كان صوت مروة. أمن وقعت فتحرك بهدوء وراح قاعد على الكرسي. مروة فضلت تترهش وإيديها خشبت ودموعها ما بتقفش. وأنا دماغي واقفة وتشلت عن التفكير.

0: لي 200.
1: انا بتحرق. I'm not sure.

0: طبعا هتتحرق.
1: هتتحرق. انا ما بحذرش جني، انا بحرق. انا مش زيهم. انت هتتحرق حالا، حتى مش هتطول تبقى من الخدم بتوعي. للدرك الاسفل، الاسفل، الاسفل.

0: الوقت مع صرخات مروة أو الجن اللي عليها أم وقف معاه كوباية تانية فيها سائل أحمر شبه الدم أو هو دم وقربها من بق مروة وقال
1: مثل ما حضرتم بحرقي أطلقوه للدرك الأسفل أطلقوه للدرك الأسفل.
0: وقام رشش الكوباية على وش مروة وسقها شوية منها. مروة قامت وقفت زي التمثال زي الصنم والدم مغرق وشها. الغريبة ان مفيش ولا نقطة من السائل ده نزلت على هدومها. السائل ده زي ما يكون مجرد ملامس وش مروة مسك فيه. وشها كان غرقان بس مفيش ولا نقطة بتنزل على كتفها حتى. زي ما يكون على وشها قناع احمر مفروض على وشها. الوقات جه عند ودنها الشمال وقال
1: عتيد عتيد أتمم المهمة جراز زامراش المغادرة عتيد عتيد يا أستاذ نادر. اقرا في ودنها اليمين نفس الكلام اللي بقوله. قل لها عتيد عتيد جراز زام راش المغادرة.
0: انا مش حافظ الكلام ده.
1: اسمع وقول. قول بس عتيد عتيد جراز زام.
0: حاضر. رحت عند ودنها اليمين وبدأت اقرا
1: عتيد عتيد جراز زام عتيد عتيد جراز زام.
0: مروة واقفة وهو بيقول في ودنها الشمال وانا بقول في ودنها

وهي زي الصنم. لكن بدأت عينيها تبربش، تبربش بسرعة رهيبة، تفتح وتقفل بسرعة رهيبة. من ودنها لقيت في دم بينزل. والله العظيم اللي أنا عملته ده عملته لا إرادي، عملته لا إرادي، لأن الدم لما لقيته بينزل أنا عيني لمحت حاجة زي حشرة كبيرة جوه ودنها، شكلها مقرف ومرعب ومؤلم. لقيتني بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لقيت الوقت بيقول لي ويزهق، أنت بتقول إيه؟ قول اللي أنا قلته بس. رجعت أعيد اللي هو قاله، بطلت أستعيذ بالله. رجعت عيني المروة ترجف الاتنين، وصوابع ايديها بتترعش، وصوت أمين، أمين مكتوم خارج من مروة، لكن مش من بقها. أنا مش عارف ايه المصدر، كأنه بيخرج من كل حتة في جسمها.

0: كمل كمل لحد ما مروة وقعت وقعت في الأرض وقعت أشبه ما تكون بالجثة الهامدة. شلت مروة من على الأرض قعدتها على الكرم، أما هو فقال لي سيبها هتفوق دلوقتي، ورجع للكرسي بتاعه وبدأ يرتب كتبه من جديد ويعيد رصها على الترابيزة بمنتهى الهدوء. في اللحظة دي سمعت صوت تكة، صوت تكة مميزة أنا عارفها كويس، تكة بتقول إن الوش الأول أو الوجه الأول من الشريط اللي كان بيتسجل عليه خلص، شريط محمد عبد الوهاب من غير ليه. وبالحساب كده ممكن نقول إن إحنا استغرقنا حوالي 40 دقيقة، بس أنا حسيت إن إحنا استغرقنا 40 ساعة. أنا محتاجة أطلع شريط الكاسيت وأقلبه، لكن هو عينيه عليا مش عايز يرفع عينيه من عليا، وانا برضو مش عايزه يقلب عليا. بس هو ما يعرفش ازاي ان انا بسجل، هما الخدم ايه وحرس ايه، ما علينا، ولا هو عارف وسايبني. اللي زود الموضوع لخبطة عندي ان اللي انا شفته في الكابوس مش ده، مش هو، مش هو. كل ده داير في دماغي لحد ما قطع تفكيري صوت الوقاد وهو بيقول لي مش يمكن القرين. الجملة نزلت على وداني زي الصعق، يا خبر اسود ومنيل عليا، هو كان سامع افكاري. بصيت له ابتسم ابتسامة في منتهى الخبز وقال لي مش يمكن القرين هو اللي مكره مروة في جوزها يا أستاذ نادر. ممكن هي هتفوق امتى يا سيدنا الشيخ؟ شوية شوية هتفوق ما تقلقش، قال كده. وبعدين رجع يقلب في ورقة، فانتهزت الفرصة ومديت ايدي بالراحة، طلعت الشريط من الكاسيت وقلبته وضغطت الزرار ورجعت تاني لهدوئي. وفجأة فجأة حصل اللي أنا مش متوقعه خالص، عبد الوهاب غنى يا خبر السواب. سمعت مين؟ الأغنية شغالة، اكتشفت الكارثة. أنا ما ضغطتش على زرار التسجيل، أنا ضغطت على زرار التشغيل وشغلت الأغنية. يا نار السويت، يا نار السويت. مديت ايدي اتسع على حاسس زرار الغلق مش لاقيه، لقيته بعد رحلة بحث طويل وضغطت عليه، عملت ستوب ما بيقفلش، مرة واثنين وثلاثة ما بيقفلش، حتى الكاسيت ريكوردر قرر انه يتأمر ضده ويفضح امري. اخر حاجة طلعت الكاسيت وضغطت الزرار بتاع ستوب، اما الوقاد فكان قاعد يتأملني وهو مبتسم، وانا عرقان ومتلخبط وعندي هلع وهو مبتسم. أما أنا فقلت البتاع الكاسيت ده بيشتغل لوحده، أصل قعدت عليه فاشتغل، أصل أنا بحب أتمشى بالليل وأحب أخده معايا بقى يسليني وأسمع أغاني، أصل أنا بحب أسمع الأغاني قوي، ما بمشيش من غير ما أشغل عبد الوهاب، ده أصل أغنية من غير ليدي أنا بموت فيها بصراحة. فتلاقيه بقى إيه لما قعدت عليه بقى أشتغل. أنت ما إيه، انا اسف ان انا شغلته وانت قاعد، انا بس انا بحب عبد الوهاب قوي وبحب عبد الحليم لصم، عبد الحليم ام كلثوم، محمد عبد الحافظ، كلهم انا بسمعهم، وبحب الفنان سعد أردش، كل دول انا بشغلهم على طول احب اسمعهم، وكمال الشناوي وفريد الأطرش
1: وفريد شوقي كل دول شريتهم عندي.
0: الفنان فريد الأطرش وكمال الشناوي.

0: قال اللي قاله ورجع تاني يبص في كتبه وفي ورقه، وانا حالتي كانت حالة. بعد شوية سمعت صوت مروة بتفوق. متنسوش ان انا قايل لكم مرشوش على وشها دم اتجلط وعامل زي الماسك، فهي بتفوق كان شكلها عامل زي العفريت بصراحة ويخوف جدا. بدأت أساعدها إنها تفوق وخبطت على وشها، فاقت وفضلت ساكتة وبصالي بصة كلها تساؤلات، وبعدين بصت للوقاد وقالت له
1: أنت عملت إيه فيا؟
0: عملت اللي أنتوا جايين علشانه، حرقتهولك خلاص.
1: هو مين؟
0: اللي كان لابسك. روح البيت وعاوز اشوفك بكره في نفس الميعاد او بعد بكره بالكتير علشان نمنع دخوله خالص. انا اتدخلت في الحوار وقلت له طيب وجوزها كده هترجع ليه ولا ايه؟ تجاهل الوقت كلامي اصلا وكمل كلامه المره وقال لها هتروحي النهارده هتاكلي وتنامي، اوعي تستحمي نهائي، جسمك هيتأذي، جسمك مفتح ومش متحمل اي حاجة دلوقتي، بكرة ممكن، وممنوع الليلة تتوضى، واي حاجة هتحلمي بيها تكتبيها علشان ما تنسيهاش، ولما تجيلي هتحكيلي شفتي ايه، وما تجيش لوحدك، تعالي انت الاستاذ. تبصيلي بصة كلها سخرية. ادخلي الحمام اللي في الاوضه اللي قدامي دي، اغسلي وشك بس قبل ما تمشي. سندت مروه وخرجنا من الاوضه وفتحنا الباب. لقينا الراجل اللي دخلنا واقف. اتحرك وفتح باب الحمام. دخلت مروة وفضلت انا واقف بره. صرخة رهيبة من جوه، صرخة بصوتها. لما دخلت اكتشفت ان مروة بصت في المراية. يا مروة ده هو بس كان رشش على وشك حاجة، اغسلي وشك تموتيني في جلدي، حرام عليك. قفلت الباب عليها وخرجت. لقيت الراجل بيقول لي سيد عاوز. دخلت له مش انت نادر مرضي؟ ايه انا اسمي نادر، نادر فوضى.
2: مش عاوز تسألني عن حاجة يا نادر؟
0: لا احنا هنعمل اللي حضرتك قلت لنا عليه.
2: انت فاهم سؤالي كويس، طب غير السؤال. مش عاوز انت تقول لي حاجة يا نادر.
0: لا مش عاوز.
2: خلاص براحتك.
0: دخلت مروة وهي لسه مش مستعيدة توازنها. قال لها معادكم بعد بكرة مش بكرة.
2: أصل ابني جاي بكرة وهقعد معي.
0: تمام يا أستاذ نادر.

ابني بيسافر يعالج زي ابوه واحسن من ابوه في كل حته في مصر، ما بيقعدش هنا خالص. اللي بيقعد هنا الوقات، انا بس يا نادر. وهو على كده بقى متمكن زي حضرتك كده اكتر اكتر. وريثي الوحيد. ووالدته بقى معاه في السفريات ولا مع حضرتك؟ انت بتسأل في حاجات كتير، فضولك هيقضي عليك. ايه فضولك يا فضولي؟ سمعت الجملة؟ كانت نفس الجملة اللي في الحلم اللي كانت بتتقال يا فضولي. اخدت مروه من ايدها ومشينا. واحنا خارجين الراجل اللي قابلنا قال لنا بكرة وانتوا جايين تجيبوا معاكم 200 جنيه، دي أوامر سيدنا. سيبنا ومشينا. وبدأت أحكي المروة كل اللي حصل وهي فقد الوعي. هي مش فاكرة حاجة خالص. بعد لما خلصت كلامي سألتها ناوية تعملي إيه يا مروة؟ هعمل اللي قاله. يعني أنت ناوية تيجي تاني؟ أنت غريب جدا يا نادر، أنت اللي جبتني هنا ودلوقتي مستغرب اني بقولك ان انا هكمل. لا مش قصدي، انا كنت متوقع ان انت هترفضي تكملي. نادر احنا مش خسرانين حاجة، وبصراحة ومن غير تريقة انا كنت داخلة سيرة جوزي كانت بتجيب لي حموضة وبقى عايز ارجع. دلوقتي سيرته ما بتضايقنيش بصراحة. طيب كويس، بعد بكرة المغرب هعدي عليك أو بعد المغرب. في وقت بيها بتسألني وتقولي بس يا نادر أنت مخدتش بالك من حاجة. حاجة إيه؟ الراجل كان عمال يبص لك بصة غريبة شويتين. لا عادي يعني. لا مش عادي يا نادر، ده مش طبيعي. ده انا لما فقت حسيت ان نظراته ليك زي ما يكون في بينكوا طار قديم ولا حاجه. ده انت لما اتكلمت كذا مره كان بيتجاهلك وما يردش عليك. ما تزعلش مني، انا حسيتك زي القرطاس مش القعده يا مروه. مش عايز وجع دماغ. كنا ماشيين في شارع الترع وكنت سامع نفس الصوت اللي سمعته قبل كده، صوت المية وصوت العموم في المية. تجاهل

وخصوصا ان واضح ان انا اللي سامعه ومروه مش سامعه اي حاجه. فقلت دي تهيؤات وانا مش هكرر المأساة دي تاني، ولو مش تهيؤات انا مش رايح ناحيه الترعه دي تاني. كفايه اللي شفته قبل كده. وصلنا بيت خالتي صفيه، دخلتها البيت وخالتي قابلتنا وبدات تسمع مني اللي حصل وتسمع من مروه شويه حاجات كده متفرقه مني على منها، واستأذنت ومشيت. طول ما انا ماشي في الشارع حاسس ان في حد ماشي ورايا، لكن لما ابص ما لقيش حد. لفيت وجبت الشارع تاني من اوله يمكن اشوف اي حاجه، مفيش. وانا في نص الشارع ظهرت من العدم طفله صغيره واقفه بثبات ما بتتحركش. طفله انا عارفها كويس، شفتها قبل كده. لما عديت من جنبها حصلش اي حاجه، فضلت واقفه. لكن انعكاس عمدان النور عليها كان مبين ضلها، اللي مجرد ما عديت ضلها شايفه بيطول بيطول بيطول. اتلفت لقيتها في وشي وقالت لي مفيش وقت، بعد بكرة آخر فرصة تدخلني، بعد بكرة آخر فرصة تدخلني. ومشيت. وانا روحت وانا عمال افكر هدخلها ازاي، وحجاب اللي قالت عليه قبل كده انا مش شايفه، وحتى لو معايا ويعني مش هيعرف ان انا دخلتها. انا ماليش دعوه بحد، انا كان مالي. لما وصلت البيت كان والدي ووالدتي مستنيني علشان احكي لهم يسمعوا مني اللي حصل. حكيت لهم خطوط عريضه وما رضيتش اقول تفاصيل، اجيب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب. شكروني واشادوا موقف الرجولي. والدي قال لي دي مروه بتقول ان انت وديتها لشيخ جديد وبتقول عليه شيخ كويس جدا، كتر خيرك يا نادر. اطمنت انها ما قالت لهمش اسمه. اتاكدت لما سالت البابا وقلت له وهي قالت لك اسم الشيخ ايه يا بابا؟ اه يا ابني قالت لي الشيخ محمد معرفش ايه. اه يا بابا الشيخ محمد، يا ما اقولكش ده شيخ كويس، ده احسن من الشيخ لطفي، اشطر منه بكتير. ده والله يا بابا ده نجدة يعني بصراحة هايل. دي دي دي دي دي دي مروة اللي ما بتقتناش بالحاجات دي كانت خارجة مبسوطة جدا. وقعد وقرا لها قرآن، ودي خارجة من عنده بتقول انها ترجع لجوزها على فكرة. انا ما صدقت ان مروة ما قالتش اسمه، فألفت بقى وزودت. واضح ان مروة قررت انها طالما هتخف وهتستفيد يبقى تكمل من سكات. اكلت، دخلت الحمام اغسل ايديا، لقيت ماما واقفة قدام باب الحمام وبتسألني وهي ماسكة في ايدها حاجة. ايه ده يا نادر؟ ايه الحجاب ده يا ابني؟ ده الحجاب ده كان معمول لمروة وانت جبته معاك غلط؟ ماما كان في ايدها حاجة زي مثلث ملفوف ورق بقماش. ها يا ماما؟ يا ابني لقيته في هدومك. هو ده المفروض لمروة صح؟ اكلم خالتك صفية وروح اعديها عليها ولا توديها انت؟ لا لا لا هوديها انا، هوديها هوديها، ما ينفعش اصلا يا ماما تمسكيه بايدك. انا فزيت وهبيت قوي كده ليه؟ لاني شفت ورا ماما وهي واقفه الطفله الصغيره، فادركت ان هو ده الحجاب. اخدت من امي الحجاب
ودخلت اوضتي. زي ما قلت لكم، هو عباره عن مثلث من الورق منفوخ كده لونه بني، والورق الملفوف بيه قديم جدا. مش محتاج ذكاء، هو ده اللي هدخل بيه جنيه عثمان البيت. ومجرد ما هدخل بيه البيت، الدرع اللي معمول والتحصين اللي هو عامله هتخترق كده. الصورة وضحت تماما، وظهور البنت ما بقاش أحلام وكوابيس ولا أوهام. بس أنا برضو لسه ما قررتش. أنا لو ما عملتش كده واضح إنها توريني الويل، ولو عملت كده الورقات هو اللي هيوريني الويل لو عرف. ولو هو جرى له حاجه الجن اللي مسخرهم هيسيبوني. انا دخلت نفسي في دوامه مش عارف لها نهايه، انا حطيت نفسي في مصيبه. شويه ونمت. بعد ما نمت بشويه لقيت صوابع بارده على وشي وعلى قفايا، جسمي كله اترعش، صوابع بتخبط كان حد بيقول لي. اتلفت ورا وبصلي، عاوزك في حاجة. كانت صوابع صغيرة. اتلفت بس ما كانتش الطفلة، كانت جنية قاعدة ونايمة ورايا بشكلها الاسود وشعرها المنكوش وسنانها المخيفة. وقالت لي

اللي هو فيما معناه مش بمزاجك، لحد ما شكرا، سلام عليكم.

مساء الخير، أهلا بحضراتكم وسهرة جديدة من سهراتنا وتجارب حقيقية بنرفع فيها دوما شعار العهد على الروي. حضراتكم بتشاركونا بالمواقف العديدة اللي بتتعرضوا ليها واللي بتجيلي على الانبوكس هنا والدي ام في الرسائل، واللي بيجيله جزء منها كبير على فيسبوك وجزء كبير في كل الوسائل التواصل معايا، وانا ببقى متشرف جدا جدا جدا اني باخد القصص والتجارب اللي انتوا بتمروا بيها وباجي احكيها. فهتلاقي اكيد من الحاجات اللي هنحكيها النهاردة حاجة او بتخصك او تخصك، فيا رب نكون قد مسؤولية نقل اللي انتوا بتتعرضوا ليه. قبل اي حاجة بحب اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا، ولقاء التجارب الحقيقية من اللقاءات اللي انا بعتز بيها جدا لانها بتعبر عن حاجات كلنا بنمر بيها. عاملين ايه؟ كله تمام؟ ياريت قبل اي حاجة تتابعوا دايما كل برامج العبد لله. برنامج كلام على مين بيتذاع كل يوم خميس الساعة 12 بالليل على راديو 90 FM. عندنا مجموعة من قصص الرعب موجودة على قناة احمد يونس على يوتيوب وقناة رعب احمد يونس. كمان عندنا برنامج وحلقات الملفات السرية الحقيقية بعد ان يغادر الجميع، واللي هي معمولة بالاي اي وقدمنا فيها شكل جديد، والحمد لله انه بيلاقي استحسان ورضا حضراتكم. بس قبل ما أبدأ خليني أسأل سؤال مهم، هو الجن بيشوفنا؟ طب إحنا ممكن نشوفه؟ تجي كتير من التجارب اللي بتوصل لينا بيكون فيها اللي بيحكي وبيقول أنا شفت أو تخيلت أو تهيأ لي أو سمعت أو حسيت، واللي يقول شفت يبدأ يوصف ملامح الجن. بس هو هل فعلا بيكون شايف المخلوق ده، ولا الموضوع مجرد وساوس وهلاوس بصرية وسمعية؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف حقيقة مهمة جدا، هو ان الاصل في الموضوع ده انك ما تقدرش تشوف الجن كأنك بتشوف اي بني ادم عادي، لكن هو يقدر يشوفك، وده راجع لطبيعته انه مخلوق ناري من نار وليه عالم يخصه واحنا لينا عالم يخصنا. لكن رغم كده رؤية الجن ممكن تحصل، وممكن الإنسان يقدر يشوفه، بس ده بيكون في ظروف معينة وأشخاص معينة اللي بتقدر تشوف ده. أول ظرف أو حالة هي لما الجن يتشكل في صورة مادية، يعني يغير من شكله هيئته ويتحول لكيان مادي، وقتها ممكن يتشكل في صورة حيوان، طير، حشرة، صورة أي بني آدم. وطبعا الجن بيحب يتشكل على هيئة كائنات، سمعنا مثلا القطط السوداء، سمعنا التعبين، سمعنا الكلاب. كمان ممكن الإنسان يشوف الجن لو هو ممسوس، لأن في الحالة دي بيكون بيشوف بعين الجن مش عينه كبني آدم. والدليل على كده إن تم ملاحظة اهتزازات لعين الشخص الممسوس شديدة جدا، والاهتزازات دي والركفة دي بتكون هي اللي بتخليه قادر على رؤية عالم الجن. كمان الجن ممكن يظهر بإرادته، وبيحصل ده في ظروف معينة، زي مثلا إن حد يدخل مكان معين في وقت محظور، زي دخول المقابر بالليل أو بيت مسكون أو أي مكان من الأماكن اللي بيتواجد فيها الجن، ويكون الإنسان ضعيف الشخصية وضعيف الإيمان وضعيف القوة. في الحالة دي بيظهر الجن علشان يسبب فزع ورعب، مع أن الجن ما يقدرش يعمل ده إلا لو أنت وأنا وأنت سمحنا له بده. ده كان السؤال اللي بدأنا بيه، بس عايزين ندخل على التجارب. ولو انت عندك تجربة عايز تشاركنا بيها من فضلك ادخل على فيسبوك، هتلاقي جروب اسمه عيلة احمد يونس، فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك. صاحب التجربة الاولى بيقول كنت ساكن في شقة صغيرة في شارع فيصل من فترة قبل ما عزل. العمارة كلها كان فيها حاجة غريبة، الناس اللي بتسكن فيها ما بتعمرش، ما بتقعدش ولا بتتحمل. انا اول ما اتنقلت هناك الجيران حذروني من الشقه دي، انا قلت بيطفشوني وش، ولا حد عايز يجوز ابنه فيها، ولا حد جايب اخته، ولا او الاسبوع عد عادي، يعني انتوا يا جماعه بتحوروا. بس من الاسبوع التاني بدا يحصل الحاجات الغريبه. انام كويس في الاول، فجاه الاقي نفسي مش قادر انام خالص، وكل ما احط راسي على المخده احس بتقل في جسمي وكاني متكتف وحاجه كاتمه نفسي. وفي ليله صحيت كانت الساعه 3 بالظبط بعد نص الليل، حسيت ان في حد نايم جنبي على السرير. فتحت عينيا مش قادر اتحرك، جسمي كان زي الحجر،
حسيت بخوف رهيب عمري ما حسيت بيه في حياتي قبل كده. شوية ولمحت ظل طويل نايم ورا مني، شكله مش واضح، بس حسيت بنفس سخن على وشي. حاولت أصرخ، صوتي ما كانش طالع، لساني مربوط معقود. الظل ده بقى أقرب ليا، وحسيت بإيد سخنة بتلمس كتفي من ورا، وفجأة المكان كله بقى بارد جدا رغم أننا جو صيف وحر، ما عنديش في الأوضة تكييف، والعرق نازل مني زي المطرة في نفس اللحظة، ومش قادر أتحرك، ده حتى عناية يا أخي مش قادر أرمش بيها. أنا فضلت قد إيه بيتهقلي ساعة والظل ده نايم جنبي. كنت حاسس بخنقة رهيبة، كنت حاسس أنه عايز يسحب روحي، وتدريجيا حسيت أن أنفاسي بتتقل وقلبي هيقف من الخوف، لدرجة أن أنا قلت ده ملك الموت وجاي يقبض روحي، واتشهدت. لكن سمعت صوت في دماغي بيقول لي لا لا ما تتشهدش، انت مش هتنام تاني هنا، انت مش هتفضل تاني هنا. ما فقتش من الحالة دي غير لما سمعت اذان الفجر، وفي اللحظة دي الظل اختفى تماما وقدرت اتحرك. جريت على الشباك فتحته وشميت هوا، خدت نفس كبير، كنت بترعش من الخوف وانا مش مصدق اللي حصل. للأسف الموضوع ما خلصش لحد هنا، لان كل ليلة من بعدها نفس الحكاية بقت بتتكرر بالظبط في نفس الميعاد، الساعة 3 بعد نص الليل افوق الاقي نفسي مش قادر اتحرك والظل نايم جنب مني. وفي مرة حسيت انه قعد على صدري وكان وزنه تقيل جدا، وقلت هو انا مش هموت بقى واخلص ولا ايه؟ كان القرار ان انا اروح لحد من المعالجين، واحد من صحابي رشحولي. حكيت له على اللي بيحصل، قال لي في جن ساكن في الشقة وانه مش حابب وجود اي بشر فيها، وشايف ان انا دخيل على بيته، واداني كتيب صغير موجود فيه قصار الصور، وقال لي حطه تحت المخدة. اول ليلة نمت نوم عميق، لاول مرة من فترة نام النوم ده، بس لما صحيت سمعت صوت ناس بتتألم وصوت ابواب بتتفتح وابواب بتتقفل وصوت خطوات، كأن حد بيتعذب، كأن حد بيتألم، وكأن حد بيجري. وفي الليلة اللي بعدها شميت ريحة حاجة بتتحرق، والريحة وحشة جدا. لقيت الظل رجع تاني بس المرة دي أقوى وأشرس، حسيت إني زعلان على زعله. فجأة وحاجة جوايا بتقول لي أنت زعلته ليه؟ جبت الكتاب ده ليه؟ والله زي ما بقول لكم كده، وبقى يعمل حاجات أوحش، وما قدرتش أتحمل أكتر من كده، صرخات وعويل وصويت وألم وضرب يعني وتلطيش وأنا نايم. سبت الشقة وطلعت منها في نص الليل، ورحت قعدت عند واحد صاحبي اليومين دول لحد ما عزلت. ولحد النهاردة كل ما بفتكر اللي حصل معايا بحس بنفس البرد اللي كنت بحس بيه كل ليلة، وعرفت بعدها ان كل اللي اتقال لي عن الشقة دي كان مش تطفيش ولا حاجة، دي حقيقة، حقيقة واقعية جدا، وان اللي سكنوا قبل الشقة دي كلهم شافوا نفس الحاجة ومحدش منهم قدر يكمل فيها. دي تجربة صديقنا، وزي ما بنقول العهدة على الراوي، ما اقدرش اكدبه وما اقدرش اكد كلامه، بس فعلا احنا ياما سمعنا عن ناس سكنت شقق كانت متسابة لفترة وحصل لها حاجات كتير. وانا حكيت عن اوضة في بيت مامتي كان فيها من الحاجات دي الكثير والكثير، واكيد كلكم فاكرين اللي انا قلته عنها. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ارجوك ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك و دور على البوست الخاص بالتجارب، بس اتأكد بس ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. نروح لتجربة تانية. اشتغلت ممرض في مستشفى حكومي في القاهرة لمدة 5 سنين، كنت متعود على شغل الليل في المستشفى، وفي ليلة شتاء برد
كنت لوحدي في العنبر مع حوالي 20 مريض في أوضهم، معظمهم نايمين من المسكنات بعد عمليات كبيرة. الساعة 2 بالليل قمت ألف وأشقر كده واخد جولة كده في العنبر أطمن على العيانين. ساعتها سمعت صوت عجل كرسي متحرك جاي من آخر العنبر. مفيش حد من المرضى صاحي، ولو صاحي مش هيقدر يتحرك. مشيت ناحية الصوت بهدوء،

كلها واقفة في الممر جنب الكرسي. ياه الله، ما كانوش موجودين وربنا. الأغرب من كده إن سمعت صوت همس وكأن حد بيتكلم ورا ودني. أيوة ورا ودني. جريت على مكتب الأمن في الدور الأرضي وقلت لهم تعالوا شوفوا اللي بيحصل في العنبر، العنبر مسكون. طلعوا يجروا ويخبطوا ويزعقوا ويعملوا هرج ومرج. لما وصلنا ما لقيناش حاجة، الكراسي أصلا في مكانها. استهزأوا بيا وفضلوا يقلدوا ويعملوا صوت العفاريت والوحوش كأنهم بيتريقوا ويسفوا عليا، وقالوا إن أنا بخرف. ورجعت مكاني من جديد وأنا مش بصدق اللي شفته. بس على الساعة 4 حصل حاجة تانية. كنت بكتب تقرير عن الشفت وحالة المرضى، وساعتها حسيت بإيد باردة جت هنا على رقبتي من هنا. اتلفت بسرعة مفيش حد ولا في حاجة، بس قمت وقفت بصيت على المرضى لقيتهم كلهم نايمين ومفيش حد صاحي خالص خالص. سمعت صوت مريض بيتوجع ويتألم. جريت ناحية الأوضة اللي جاي من عندها الصوت، لقيت راجل عجوز نايم بس بيتحرك في نومه وعمال يخرف. قربت منه قال الآتي: عايزين نمشي، عايزين نمشي من هنا، مش قادرين نتحمل هنا. الراجل العجوز فتح عينيه فجأة وبصلي. عينيه كانت مختلفة، عينيه النني بتاعها صغر جدا جدا جدا. وبدأ يتكلم وقال لي: عايزين يمشوا بس مش عارفين، عايزين حد يساعدهم. انا اتجبنت من الرعب، قلت لهم مين يا عم الحاج اللي عاوزين يمشوا؟ هم مين؟ قال لي: اللي ماتوا يا ابني، اللي ماتوا. ما هم واقفين في كل حته وواقفين في الممر بره مش لاقيين طريق. والراجل قام اتلفت، يعني نام على جنبه ونوم عميق. باقي الليله كان كلها رعب، خيالات بتتحرك في الممر، اصوات عياط، أصوات همس. ولما طلع النهار عملت طلب نقل من الشغل، وعرفت بعدها أن العنبر ده مات فيه مرضى كتير من الألم عادي زي أي مستشفى يعني، وأن كل الممرضين اللي اشتغلوا هنا شافوا نفس اللي أنا شفته، منهم اللي قدر يتكيف ويكمل ومنهم اللي زيي. وتجارب حقيقية والعهدة على الراوي. ونروح لتجربة تانية. أنا بخلص الشغل متأخر كل يوم، وفي طريقي للبيت بعدي من شارع مليان كلاب شوارع. في العادي الكلاب دي بتجري لما بتشوفني، بس في ليلتها لاحظت إن سلوكهم مختلف شوية. كان في 5 كلاب واقفين في نص الشارع مش بيتحركوا ولا جريوا لما شافوني. أول لما قربت منهم لقيتهم بيبصولي بطريقة غريبة، وعينيهم بتلمع في الضلمة وواقفين في صف واحد، لا بينبحوا ولا يهوهوا ولا بيعملوا اي حاجة، عمالين يبصولي وكأنهم بيدرسوني او بيخططوا الحاجة. حاولت امشي من ناحية تانية بس الكلاب مشوا معايا وفضلوا يتبعوني كده من بعيد. حسيت ان هما بيتصرفوا بذكاء، بس ذكاء غريب قوي، زي ما يكون في حد متحكم فيهم او في حد بريموت كنترول بيوجههم. هو ده ايه؟ كل ما اقف يقفوا، كل ما امشي يمشوا، هو ايه الحكاية؟ وصلت لاخر الشارع لقيت كلب سادس اكبر من الباقيين واقف قدام بيتنا. الكلب ضخم اسود وخيف. اول ما شافني بدا هو اللي ينبح ويهوهو بصوت مختلف عن صوت الكلاب العادي، بيعوي زي الديب، وده عادي ممكن يطلع من صوت الكلاب، مش حاجه نادره يعني. اما الخمس كلاب التانيين جم وقفوا حواليه في دايره وكلهم بداوا يعوا بنفس الطريقه برضه عادي، بس الصوت مخيف. الجيران طلعوا من بلكونات وشبابيك البيوت يشوفوا ايه اللي بيحصل، بس اول ما طلعوا الكلاب سكتت فجأة ومشيت. من بعد الموقف ده وبقت الكلاب تيجي كل ليلة تقف قدام البيت وتفضل تعوي طول الليل وتمنع اي حد يخرج او يدخل البيت. كل ما حد يحاول يطلع يلاقيها واقفة على الباب، ونتصل بالبلدية عشان تيجي تاخدها على ما يجوا ما يكونش فيه اثر لاي كلب. شيء مقلق بايخ.

وبالمناسبة الكلام ده كان في الشتاء اللي فات، دلوقتي ما بقاش بيحصل وانا مش فاهم ده ايه. وفي الفترة اللي الكلاب اختفت فيها بقى يجيلي شخص راجل كبير ومعاه 5 ولاد في سن المراهقة، واقفين يبصولي، واقفين قدام البيت عندي، وبيقولوا لي كلام انا مش فاكره للأسف. هل يا يونس ده ليه علاقة بالكلاب؟ اصدقائي يقولوا له في التعليقات ليه علاقة ولا لا. وإلى التجربة الرابعة، اشتغلت حارس أمن، ومهمتي كانت أني أراقب الكاميرات من أوضة المراقبة من الساعة 10 بالليل لحد الفجرية. أول شهر في الشغل كان عادي، بقعد قدام الشاشات أراقب المبنى واكتب التقرير بتاعي. المبنى بيبقى هادي بالليل، محدش بيدخله غيري. بس من بداية الشهر التاني بدأ يحصل حاجات ما كنتش متوقعها ولا حتى أقدر أقول أن أنا مصدقها. في ليلة من الليالي وأنا براقب كاميرات الدور التاني، لاحظت خيال بيعدي من آخر الممر. وقفت أبص كويس، كان الخيال شكله زي بني آدم بيمشي بس بيتطوح، عارف السكران. قلت حد دخل المبنى من غير ما أخد بالي ولا إيه، جريت أطلع أشوف مين ده. طلعت للدور التاني، لقيت الممر فاضي خالص ما فيهوش بني آدمين. رجعت أوضة المراقبة، ولما رجعت التسجيل لقيت الخيال موجود في الكاميرا واضح ولسه واقف. الغريبة ان الخيال ده كان بيمشي او بيتحرك زي ما اقول لكم، زي ما يكون بيتطوح، وكنت بحس ساعات انه زي ما يكون بيطير من على الارض. المرة التانية وانا براقب كاميرا المخزن في البدروم، شفت باب المخزن بيتفتح والله لوحده وبطريقة بطيئة جدا. واضح في التسجيل ان الباب بيتفتح من جوه والمخزن مقفول من بره بمفتاح، والمفتاح معايا يا جماعة. نزلت اجري اشوف ايه اللي بيحصل، لقيت الباب مقفول زي ما هو. وبعدين بقى ايه الحكاية؟ بدأت اسأل الموظفين اللي بيشتغلوا نهارا عن الحكاية دي وعن اللي بشوفه، وعرفت منهم ان المبنى كان مستشفى قديمة زمان ومات فيه ناس كتير. واحد من اقدم الموظفين قال لي في حوادث غريبة بتحصل في المبنى ده من سنين، وكذا حارس قبلك طفشوا وسابوا الشغلانة بسبب حاجات كتير شافوها. الرعب الحقيقي بدأ لما شفت في كاميرا الدور الخامس ست واقفة في نص الطرقة الكبيرة. الست شعرها طويل واسود ومسدول، واقفة مكانها مش بتتحرك زي التمثال. فضلت ابص عليها مدة 5-6 دقايق، واقفة تمثال صنم لا تتحرك. ما كانش ينفع غير اني لازم اطلع اشوف ايه في الليلة السودة والليالي المنيلة بنيلة في الشغلانة المزفتة اللي انا اشتغلتها دي. هشوف الهبابة دي دخلت المبنى ازاي، وفي صوت جوايا عمال يقول لي هو انت مصدق ان دي بني ادم بجد؟ هو انت مصدق ان دي مش عفريت؟ انت مش مصدق ان ده جن؟ اقول لا لا لا لا لا. قمت من مكاني، نزلت عيني عن الشاشه ثانيه واحده، وكنت انا اسف الشوز بتاعي، بلبس الجزمه وببص ما لقيتش حد في الشاشه. على طول رجعت التسجيل بدقه، لقيتها كانت موجوده، ايوه موجوده. وبعدين اختفت، دورت في كل الكاميرات والفريمات مفيش اثر. الشيء اللي خلاني اتجنن ان الست دي بدات تظهر كمان كل ليله في كاميرات مختلفه، مره الدور الاول، مره المطبخ، مره المخزن، دايما واقفه مكانها بنفس شكلها بلبسها وشعرها وكل حاجه. وكل ما اطلع بقى انا الشجاعه جات لي بقى اطلع ادور ما الاقيش. تاخد كمان من الشعر بيت، ظهرت في كاميرا الاسانسير، كانت واقفه في الاسانسير والباب مفتوح بس ما كانش شغال الاسانسير اصلا، ورفعت ايدها وبدأت تشاور ناحية الكاميرا زي ما تكون عارفة اني ببص عليها. وفي اللحظة دي كل الكاميرات فصلت تماما والكهرباء قطعت في كل المبنى. قعدت في الضلمة حوالي 10 دقايق لحد ما رجعت الكهرباء، ولما شغلت الكاميرات تاني لقيت رسالة مكتوبة على ضباب كاميرا الاسانسير: انا مش عايز حد هنا. وبعدها الكتابة اختفت. من اللحظة دي قررت اسيب الشغل، قلت للمدير السبب، هو ما صدقنيش وكان بيضحك ضحكة غريبة جدا. بس اللي عرفته بعدها ان كل حراس الامن اللي اشتغلوا قبلي شافوا نفس الست وكلهم سابوا الشغل من الرعب، ولحد النهاردة مش قادر انسى صورة الست وهي واقفة في الضلمة بشكلها. واحد من اللي موجودين هناك قال لي انا هقول لك حاجة،
هو المكان مسكون؟ آه. بيظهر فيه ست؟ لا. الجن بيخيل لأي حد موجود أي حاجة بيخاف منها أو أي حاجة تثير الريبة والشك عنده. عرف يدخل لك الدخلة دي، وعرف يدخل للي قبلك دخلة تانية، واللي قبليه دخلة تالتة. الجن صدق وهو كذوب، يعني كل ده كذب وانت وقعت ضحية ليه. كمل يا ابني شغلك واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومفيش حاجة هتظهر لك تاني. قلت له شكرا، الله الغني، عندي شغل. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك ودور على البوست الخاص بالتجارب، اسأل هتلاقي 100,000 و200,000 واحد يدلوك، وتأكد بس ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك على فيسبوك. ياريت ما تنسوش تعملوا فولو للأكاونت على انستجرام احمد يونس اوفيشل، اتشرف بوجودكو، احمد يونس اوفيشل، وموجود على تيك توك طبعا احمد يونس، وموجود على فيسبوك بكل الاشكال طبعا. ايه ندخل على حاجة كمان ولا تعبتوا زهقتوا؟ قولولي، اكتبولي، نكمل ولا كفاية كده؟ وانا مستني، عايز اشوف كام واحد هيكتب نكمل وكام واحد هيقول كفاية كده يا عم يوس. نكمل؟ كام واحد؟ 2 3

أخويا كان متجوز واحدة من عيلة محترمة ومتدينة، لكن مؤخرا حصل مشاكل كتير بين أخويا ومراته، وكان دايما متعصب متنرفز ومش مرتاح في البيت، لأن مراته بتتصرف بطريقة غريبة، تقعد ساعات طويلة وهي ساكتة وبتبص كده للفراغ للا شيء، وأحيانا تفضل تكلم نفسها. بقينا نتغمز والغمز واللمز ونقول جننت. حماته قالت لأخويا أنا بنتي محتاجة جلسة زار عشان تتعالج، يا ما عملنا جلسات زار في عيلتنا. لا يا حماتي جلسة زار ايه يا ست الحاجة، مفيش حاجة، هعالج انا اشوف دكتور نفسي. قالت له نفسي؟ بنتي تتعالج عند دكتور نفسي ليه؟ قالوا لك عليا ماشيين بالمقلوب، رجلنا ماشية بالعكس. شوف هي بتتكلم في ايه وهو بيتكلم في ايه. قال لها انت مصرة ليه؟ قالت له بصراحة بنتي ساكنها جنية وسكنها من صغرها. قال لها وانت ما قلتليش ليه ان سكنها جنية والكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، لازم يتعمل للبت ده اتزار، وهنعملها عشان الجنيه تطلع وتسيبها في حالها، هي كل شويه تروح وترجع. لا لا لا لا لا لا، ده انتوا شغالين في الموضوع ده بقالكوا كتير بقى، والجلسات رايحه جايه، ده انا واخد البيعه بايظه. اخويا في البدايه كل اللي انتوا سامعينه ده اللي كان بيعمله رفض تام وزعيق، وطبعا هو واحد مؤمن بالطب والعلم، والشعوذه دي بالنسبه له شيء تخريف. بس المشكله ان مراته حالتها بتزيد سوء، وكل ما يقول لها نروح لدكتور نفسي كأنه بيقول لها مثلا انا هوديك المذبح. الموضوع بيتطور وكله بقى ياخد باله، صرخات بالليل، تتكلم مع ناس مش موجودة، تقلب الاكل في وش اي حد، تقلب الاكل على الارض وتشيل الاكل من الارض وترجعه الطبق وبعد كده تبتدي تاكله. عادة كانت بتعملها كتير، طبق الرز او المكرونة اول ما يتحط تقوم قلباه على الارض وتلمه بالمعلقة وتقعد تاكله. والاكل لازم تلم العظم زي ما بقولك يا يونس كده، اللي باقي من أكل كل البيت لو احنا كلنا موجودين أو حاجة، وتسيب العظم في طبق في الصالة على الأرض في وسط الريسبشن بتاع البيت. ما كانش من أخويا غير أنه قال ده اتزار وطلب مني، قال لي احضر معايا، لازم تحضر معايا، أنا مش هينفع في الموضوع ده نبقى لوحدي. قلت له امتى؟ قال لي دقة الزار دي هتتعمل الجمعة بالليل في البيت. وصلت البيت يوم الجمعة كانت الساعة 9 بالليل، لقيت البيت مليان ستات كبار في السن، كلهم لابسين جلاليب ملونة وحواليهم شمع وبخور كتير، والريحة كانت مقبضة، بخور وحنة وحاجات غريبة وخشب بيتحرق خليط كده على زيوت. والله العظيم يا يونس، والله ما بكذب، أنا دخت بس مجرد المود العام. كدية الزار، وقبل ما اقول لك ايه نكمل، كدية الزار دي الست المسؤوله عن الزار، كبيره الليله يعني. كدية الزار دي بقى يونس ست كبيره في السبعينات، سمرة، عندها وشم ازرق هنا في دقنها من تحت، قدامها دفوف وصاجات نحاس، بدات دقه الزار بقرايه قران بصراحه، مجموعه من الايات القرانيه ومجموعه من الادعيه وبعدين آيات أخرى أنا مش ملم قوي، بس أعتقد أنها كانت آيات من الإنجيل. وهوب دنيا تحولت، بدأت الستات تخبط على الدفوف ويغنوا كلام مش مفهوم منه ولا كلمة، كل اللي أنا فاكره عمالين يعملوا أصوات كده، ويا ستنا ويا أمنا ويا مش عارف إيه والحضرة وروحي وتعالي وما تتغيبيش علينا ومنتظري، كلام من النوعية دي، وكله كلام ليه قافية. مرات أخويا قعدت في النص وعينيها مغمضة، ومع زيادة الخبط والرزع والغنى مرات أخويا بدأت جسمها يتهز وبدأت تفقر وتتمال يمين وشمال وتطلع قدام وترجع ورا وتترعش. ورب العزة إنها اتكلمت بصوت مش صوتها، اتكلمت بصوت ست كبيرة عجوزة في السن، وقالت أنا مش عايز أمشي، المكان ده فيه انا موجودة بقالي سنين، عايزين تمشوني بتاع ايه؟ الستات زودوا في الخبط والغنى والرزع، وكدية الزار اللي هي الست الكبيرة بدأت تتكلم مع الجنية اللي لابسة مرات اخويا حسب الكلام اللي كان قدامي. سألتها مين هي وعايزة ايه وليا، الجنية قالت اسمي مسكة وعايشة في جسم مرات العريس من زمن، وانا فضلة معاها وما بعملش حاجة ولا بنافسها في جوزها ولا عايزة منه حاجة. انت متخيل يا يونس المشهد؟ متخيل ان انا شايف مرات اخويا بتتكلم بصوت واحدة عجوزة وبتحكي حاجات حقيقية عنهم؟ مرات اخويا في وادي تاني، عينيها ضربة في السقف
وعمالة تتكلم بصوت الست العجوزة، وجسمها بقولك زي ما بقولك بتحرك قدام ورا بتفقر. وقامت وقفت وهوب بدأت تشارك في الرقص، بس كان رقصها عنيف قوي، وقامت قلع الطرحة من على شعرها وبدأت تعمل حركات بشعرها وتعمل بقى الحركات اللي بيعملوها يمين وشمال دي. والستات ايه زودوا في الخبط وزودوا في الغنى، وبقى الجو حر جدا واحنا في عز الشتاء على فكرة. جودية الزار جابت زي ما بيعملوا، جابت دم ديك وبدأت ترش منه على الأرض وتعمل دايرة حوالين مرات أخويا. الدم كان بينتشر على البلاط ويعمل أشكال غريبة، الريحة بقت وحشة قوي، الدم لونه أحمر غامق وبقيت والله عظيم أعرف ده كان بيتهيالي ولا حقيقة، الدم كان لونه بيغمق أكتر. كل الشموع اتطفت لوحدها، ما كانش حد بيطفيها، الدنيا ظلمت. وسمعت صوت صويت وصرخات، وسمعت صوت رجالة بتتخانق وستات بتعيط. راحوا ولعوا النور، لقيت مرات أخويا واقعة على الأرض فقد الوعي، والدم اللي على الأرض اللي كانت الست رسماء مالوش أثر. وكوديا قالت مشت بس هترجع تاني لو ما راحتش للبحر وما غطستش فيه 7 مرات. خلاص احنا عملنا كل حاجة، فاضل دي بقى أخويا راح بمراته البحر وعمل اللي طلبته وقالته كودية الزار. أنا آسف إني هقولك إن مراته رجعت طبيعية، بس أنا فضلت أحلم بكوابيس عن الليلة دي شهور كتيرة. وسألتني يا يونس أنا مؤمن باللي حصل ولا لأ، هقولك لأ بس هقولك إن ده اللي حصل، ولا أنت إيه رأيك يا يونس؟ بص، كذب المنجمون ولو صدفوا ولو صدقوا، والله لو عملت إيه باللاتي هقولك كذابة يا باشا. موضوع العلاج بالزر يا جماعة في حاجة اسمها الإيحاء، وفي حاجة اسمها التنويم المغناطيسي، مش محتاج ان احنا نتكلم عنها. ليه ما بتقولوش ان الناس دي درسة قوي تنويم مغناطيسي؟ في نوع من العلاج بيكون علاج بالقرع والدق المزعج، ايوه دوروا عليه، ان بيعملوا جلسات طبل نفس فكرة الزار بس بشكل علمي، جلسات طبول يفضلوا يطبلوا جنب الشخص اللي عنده شكل من الاضطراب، والدوشة اللي بتدخل من برة تدخل على الدوشة اللي في الدماغ جوه، زي ما بيقولوا ايه كان بيقولوا في فيلم دوشة من برة تطلع الدوشة اللي جوه، ده نوع من العلاج. لكن هتقولي جنية وهي حضرتها بالطبل والرزع والديك المذبوح، الله اعلم. أنا دايما بقول إن كل حاجة ليها تفسير وليها طرق علاج نفسي، لكن هل أنا بنكر إن في حاجة وفي مس وفي جن؟ أنا مين عشان أنكر؟

0: صاحب التجربة الجاية بيقول:
1: اشتغلت في مشرحة مستشفى القصر العيني 3 شهور. كانت شغلانتي أساعد دكاترة الطب الشرعي في فحص الجثث وتحضيرها للدفن أو التشريح. المشرحة في البدروم هو مكان بارد ورطب ومليان جثث طول الوقت طبعا. بمرور الوقت أنا تعودت على المكان والريحة والأجواء، بس في حاجات شفتها خلتني ما أقدرش أكمل في الشغلانة دي أكتر من كده. يا ترى إيه؟ بيقول: أول حاجة غريبة حصلت معايا أني كنت بنظف وبحضر جثة واحد للأسف اتضرب في خناقة وتقتل. الجثة كانت باردة وجامدة زي أي جثة بيعدي عليها وقت، وأنا بنظف إيده من الدم حسيت أن إيده اتحركت شوية. وقفت أبص كويس لقيت صوابع الإيد اتحركت حركة بسيطة زي ما يكون بيحاول يمسك حاجة. قلت لنفسي: ده تشنج عضلي، أنا عيب يعني، وده تشنج عضلي بيحصل بعد الموت يا ما عادي يعني. بس الحركة اتكررت كذا مرة وشايفها بعيني. والأغرب من كده أن بدأت أسمع صوت أنين جاي من الجثة، حنين خفيف جدا، حاجة بتعمل وكأنه بيحاول يتكلم. في ليلة تانية كنت لوحدي في المشرحة بجهز جثث للتشريح. كان معايا 5 جثث ملفوفين في أكفان بيضة وكنت بكتب البيانات. سمعت صوت ورق بيتقلب جاي من ناحية الجثة الأولى. رحت أشوف فيه إيه، لقيت الورق اللي عليها بيانات الجثة وقع على الأرض. المشرحة ما فيهاش هوا، المشرحة مش في بلكونة يعني، ورق إيه اللي يخلي الجثة الورقة اللي عليها تطير؟ دي ملزوقة على الدرج بتاع الجثة. رجعت الورقة مكانها وكملت شغلي. مفيش ربع ساعة نفس الحاجة حصلت مع جثة تانية، والمرة دي الورقة اتقطعت نصين من غير سبب. ساعتها حسيت بخوف وقلق مش طبيعي. الأسوأ حصل لما كنت بجهز جثة راجل عجوز من الناس اللي بتعيش في الشارع وملهمش أهل، مات بسبب نوبة قلبية. كانت جثة عادية وشه هادي وجسمه مسترخي، عينيه كانت مفتحة وبصالي بصة فيها كلام كتير قوي. كنت خايف منها، حاسس ان عينيه هتتحرك. جريت على الدكتور اللي كان موجود وقلت له: الميت عينيه مفتوحة وانا حاسس انها بتتحرك. جي معايا الدكتور لان الجثة عينيها مغمضة. قال لي: تشنج العضلات بيحصل عادي بعد الموت في اي حاجة، بس انا متأكد ان العينين كانت بصالي. على فكرة من اليوم ده بقيت احس ان الجثث بتراقبني وانا شغال حتى لو مغمضين. كنت احس ان هم واعيين وعارفين كل حاجة بعملها حواليهم. كل ما اخلص شغلي وامشي احس ان حد بيتابعني من ورا ظهري، بس ابص ورايا ما لقيش حد. انا وصلت المرحلة ان انا لما باجي امشي بقول لهم: سلام عليكم انا ماشي بقى، خليكم مكانكم محدش يجي ورايا. اخر ليلة اشتغلت فيها في المشرحة حصل اللي هقول لكم عليه. كنت بقفل المشرحة بعد يوم طويل وساعتها سمعت صوت عياط جاي من جوه. رجعت اشوف مين بيعيط، كان الصوت واضح وقريب زي ما يكون حد حزين جدا. فتحت النور تاني ودورت بين الجثث والصوت مستمر، بكاء ألم. قربت من كل جثة أسمع لحد ما وصلت لجثة شاب صغير كان ميت يا ولدها بسبب حادث الطريق. وقفت جنبه، الصوت أقوى وأوضح، والأغرب أني شفت دموع من عينه المغمضة. والله العظيم ما بكذب، دموع حقيقية بتنزل من عينين الجثة. الجثث ما بتعيطش المفروض، بس انا شفتها وهي بتنزل على خده. في اللحظة دي عرفت ان في حاجة مش طبيعية بتحصل في المكان ده، او في حاجة عموما بتحصل في موضوع التلاجات والمشرحة مش كل الناس بتقدر تتحملها وتتعامل معاها. كان القرار ان انا اسيب الشغل ومرجعش تاني. بس عايز اقولك حاجة يا يونس، الشغل في التلاجة او في المشرحة ليه شخصيات مختلفة. زي ما انت استضفت زمان عشماوي وقالك ان اللي بيشتغل في موضوع الاعدام لازم يكون ليه شخصية مختلفة، انا برضو بقولك اللي بيشتغل في المشرحة او تلاجة الميتين لازم يكون ليه مواصفات مختلفة جدا. المواصفات دي ما تنطبقش عليا. طب انا حابب اقولكوا انه احنا قريب قوي هنعرف مع بعض مواصفات اللي بيشتغل في تلاجة الميتين ايه؟ ممكن منه هو شخصيا. مكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك ودور على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. اتجوزت واحدة حبيتها من كل قلبي، عشنا سنة حلوة مع بعض، طيبة مؤدبة، اهلها مش راضين عن الجوازة وكانوا عايزينها تتجوز ابن خالتها الغني، عادي بقى. امها معاملتها ليا جافة وبردة، كانت دايما بتحاول تقنع بنتها انها اكبر غلطة غلطتها انها اختارتني. كل ما اروح ازورها وازورهم مع مراتي، حماتي تستقبلني بترحيب من تحت الدرس وتعمل لي شاي او عصير، وتحس انها كنت حاسس انها عايزه تحط لي في سم، بس عمري ما تخيلت انها ممكن تعمل لي حاجه وحشه. وكانت دايما تاكد عليا ان انا اشرب كل اللي في الكوبايه، وكانت يا يونس تبقى فرحانه قوي لما اشرب. فهمتوا؟ بعد مده بسيطه بدات احس ان مشاعري ناحيه مراتي بقت فتره بعد حب عظيم. بقيت احس ان انا مش مرتاح معاها ومش شايفها حلوه زي الاول. كنت ابقى جنبها واحس انها غريبه عني، واحيانا احس ان انا مش عايزها. والعيوب اللي كنت بقبلها منها زمان انها عناديه وساعات تعلي صوتها ومقاوحه وكنت افوت، لا بقت بالنسبه لي عيوب كارثيه. انا ضربتها كتير، وبقيت اقول لها انا ندمان على اني اتجوزت. اللي حصل ان انا بدأت افكر في بنات تانية واتمنى اكون مع زوجة تانية. حاجة غريبة عني لان ما كنتش كده اصلا، ودي مش طبيعتي، ومراتي ما عملت ليش حاجة وحشة تستاهل عليها ان انا افكر في غيرها. بس كان في حاجة جوايا بتكرهني فيها وبتقول لي ابعد، هم اصلا اهلها بيكرهوك. وفي ليلة لاحظت انها حزينة جدا وعينيها حمرة زي الدم من كتر العياط. قلت لها ايه مالك، وصلت النكد، بدأت الهرمونات طفحت ايه؟ قالت لي انا حاسة انك ما بتحبنيش خلاص وانك كارهني، انت بقيت بارد معايا. كلامها وجعني الحقيقة، لانها بتتكلم بصحيح يعني وبحق. كان نفسي اقول لها انا مش عارف ايه اللي بيبعدني عنك، لكن لساني معقود. عارفين انا رديت عليها وقلت لها حاجة؟ قلت لها ايه؟ خلاص شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. قررت اروح احكي لخالتي اللي كانت زي امي. حكيت لها كل اللي بحس بيه وازاي مشاعري ناحية مراتي اتغيرت من غير سبب واضح. فضلت تسألني اسئلة كتير، وتطرقنا للكلام عن حماتي وعدم حبها ليا وعن الشاي والعصير اللي بتصر ان انا اشربه كامل. قالت لي بص ربنا يسامحني ان بعد الظن اثم، انت يا ابني شكلك مسحور وشكلك شارب. وقامت واخداني لشيء معروف في المنطقة بتاع الامام الشافعي، قرى عليا بعض الايات القرآنية والرقية الشرعية والادعية، وقال لي هات حاجة من البيت اللي بتشرب منه الشاي. جبت له كوباية الحقيقة. اول ما شافها قال لي عليك سحر قوي، انت محطوط لك حاجات ليها علاقة بالسحر وشربت، والسحر ده اسمه سحر التفريق، والهدف منه تفريقك انت ومراتك وتطلقها او تسيبها. والشاي اللي انت بتحكي عليه والعصير اتحط لك فيه كذا مرة وشربت وبلعت كذا مرة، وده اللي خلى مشاعرك تبقى ناحية مراتك بالشكل ده. كل كوباية من الشاي المسحور بتطلع درجة في سلم كرهك لمراتك اكتر واكتر. عمل لي حجاب ورقاني وقال لي ما تشربش ولا تاكل في بيت حماتك تاني ابدا. وفعلا من اليوم ده ما بقتش بشرب عندهم حاجه. حماتي اتغيرت معايا جدا، وبدات تقول لي هو انا اكلي ما بيعجبكش؟ هو انا خلاص؟ هو البيت بقى غريب؟ اقول لها معلش يا حماتي اصلا انا عامل دايت. طب هعمل لك الشاي من غير سكر. لا اصل الدايت ما يتشربش فيه شاي. طب كل حاجه خفيفه. لا مش قادر. لدرجه ان مراتي بقت تقول لي انت بتحرجني معاها. ولا معلش. قسما بالله ان انا مشاعري ناحية مراتي بدأت تتحسن، وبدأت مش هقول لكم احبها زي الاول، بدأت اتحسن. خدت مراتي من ايدها ورحت لحماتي وقلت لها اسمعي اللي هقوله لامك دلوقتي، انت عملتي 1 2 3. انكرت، لكن عارفين مين اللي ما انكرش؟ اخت مراتي. طلعت من الأوضة اللي جوه بتعيط وقالت لي لا عملت، وقلت لها بدل المرة مليون مرة حرام عليك، هي مبسوطة معاه، انت عايزة تعملي فيهم كده ليه؟ مراتي بقت طلتم وتصوت وتقول لهم ما ليه؟ انهارت واعترفت انها كانت بتروح لواحدة بتشتغل في الأعمال وعملت عندها سحر تفريق مشروب علشان اسيب بنتها، وبتقول لي انها كانت بتحمي بنتها مني لاني زوج فاشل، وانها شايفة ان انا مش زوج مناسب. يومها قلت لها انا مش هدخل بيتك تاني، ومراتي وقفت معايا ورفضت تدخل بيت امها، وبقيت اقولها عشان خاطري روحي. انت متخيل ان مراتي بقت تخاف تاكل عند امها؟ قلت لها بريها صلة الرحم. علاقتنا تحسنت بنسبة، لكن ما رجعناش للأسف زي الأول، لأن واضح أن أثره مطول، بيجيلي بين الحين والآخر صداع ودوخة، وأحيانا بحس أن مش أنا، وكل مدة كده يحصل بيني وبين مراتي خناقة غريبة جدا، بقوم زي الغول بدون سبب. بس بقينا فاهمين أن السبب في ده رواسب السحر القديم اللي لسه موجوده.

تجارب حقيقية والعهدة على الروي. أنا بشتغل طربي، وركز معايا بقى يا باشا في التجربة بتاعت الطربي دي. أقعد كده واظبط قعدتي، وانت أقعد معايا وركز كده في اللي هقوله. أنا بشتغل طربي في مقابر شهيرة، والشغلانة دي شغلانة مزاج. مزاج، محبش حد يضايقني فيها. تبان لكم مرعبة أو هي مرعبة؟ والمقابر واسعة ومليانة قبور قديمة، وأنا بيتي عبارة عن كشك صغير في حوش. بس أنا بقى عندي مزاج إن أنا أدفن الميتين. أنت مجنون صح؟ لا مش مجنون، أنا بفوق نفسي وأقول لنفسي شوف نهايتك هتبقى إيه، وإن الدنيا دي كلها على بعضها ما تسواش ومن فاتة، والصراعات والخناقات على القرش آخرها أهو، شوف مين كان إيه وجيت رمى في التراب تحت الرجلين. المهم اتعودت إن الناس بتيجي تزور المقابر بالنهار، وبالليل المكان ده لزيارات من نوع آخر. بحبها برضو، بحبها. قطط كتير تيجي سودة، وتيجي بالليل وتبتدي من المغربية تظهر وتجري بين القبور وتعمل صوت عالي، وتيجي تجري عندي وتيجي قدام الكشك عندي وتصوت، اقول لها غور يا اخوان انت وهو، شوفوا شغلكم، انتوا شايفين عايزين تعملوا ايه وتخوفوا مين، انا ما بيخلش عليا الكلام ده. انا قلبي ميت. كان في قطة سودة واحدة مختلفة عن الباقيين، اكبر منهم حجما، عينيها حمرة كده زي الدم بتبرق بيها زي حتتين النار. القطة كانت تيجي كل ليلة تقعد قدام الحوش بتاعي وتفضل تبصلي، والله العظيم كانت بتبصلي بتحدي زي ما تكون بتراقبني. في البداية ما بديهاش اهتمام، وبعدين قلت لها ايه جرى ايه يا معلم، مش انت كبرهم، انت مارد صح؟ اكيد دي قطة بتدور على اكل، ايه الجنون اللي انا بقوله ده؟ قمت جبت لها اكل ما كلتوش، وتفضل قاعدة، وأول ما قرآن الفجر يبتدي تاخد بعضها وتمشي. اتعودت على وجودها واحلم بيها لما ما تجيش، وتتكلم معايا في الحلم بصوت واحدة ست عجوزة وتقول لي أنا هنا وأنا هاجي وما بخافش منك وأنت ما بتخافش مني وأنا بتونس بوجودك. الله الله، ده حب بقى. واصحى أدور عليها بعد، لو قيلت المغرب شوية ألاها وقفالي قدام باب الأوضة، ولو طولت في النوم تفضل تناونة وبصوت أعوذ بالله زي الجعورة، وافتح الباب اللي ما شفتها مرة واحدة يا أخي بتاكل، يا أخي ده أنا حطيت لها صدر الفرخة بتاعي ما قربتش منه. بدأت تعمل حاجات غريبة، تخبط على باب الكشك بإيديها اللي قدام زي ما القطط بتعمل عادي، بس وهي بتخبط كنت اسمع في ودني حد بينادي عليا باسمي، يا مختار افتح، يا مختار يا مختار افتح. وفي ليله وهي واقفه وانا قاعد، كنت حاطط مولع قدامي ولعه وحاطط كوزين ذره بشويهم، وهي قاعده مونساني بقعد اكلمها لدرجه ان انا سميتها اسم، متى جميلة. عارفة يا بنت يا جميلة، انت لو تظهري لي كده في شكل حلو والله ده انا اتجوزك، بس انا مش هينفع اتجوزك وانت شكلك قطة، ما تظهري كده على شكل واحدة ست حلوة. بقولك يا جميلة انا مزنوق في قرشين ما تساعديني، بقولك يا جميلة انت هتفضلي ساكتة كده. جميلة قامت واخدة بعضها وانسحبت كده ومشيت. جميلة ما كانتش بتمشي غير مع ايه، انا قلت فين ها قولوا، بتمشي امتى بالظبط؟ مع قرآن الفجر، بس المرة دي ما كانش قرآن الفجر، كان بدري. مشيت وقامت بصالي وهي ماشية ووقفة، ورجعت مشيت خطوتين كمان وبصت لي ومشيت، وكأنها بتقول لي تعالى ورايا. مشيت وراها وهي ماشية كانت بتناونة وصوت نوناوة عيال صغيرة، والله العظيم صوت عياط عيال صغيرة. وصلت لحد قبر ولقيتها بتحفر زي ما تكون ولا مؤاخذة هتعمل حمام. قلت لها انت جايباني يعني عشان ايه، اشطفك يعني؟ في اللحظة دي انا قلقت منها، لانها وهي بتحفر قامت لفالي براسها
ومبرقة قوي قوي قوي قوي قوي ومنونوة قوي قوي قوي، وطلعت تجري. رجعت الكشك ونمت وحلمت ان في نفس المكان بس في شابة واقفة وانا بقول لها يا جميلة بتعملي ايه؟ بتقول لي انا عايز احفر هنا قدام نفس التربة. وصحيت وتأكدت ان القطة او جميلة فعلا جن وعايز انا احفر في الحتة دي. قمت واخد بعضي ورايح ومشيت مشيت مشيت، ما لقيتش جميلة موجودة على فكرة قدام الباب، بس رحت عند باب التربة لقيت مكان النبش بتاعها، قطة ضافرة يعني هتنبش قد ايه. فحفرت حفرت حفرت حفرت، لقيت كيس بلاستيك فيه عظم الدراع طفل صغير وصباع عظم صباع هيكل عظمي لطفل هيكل لصباع، ولف لف لف ورق لف ورق لفات لفات لفات لفات، وحاجه متخرطه متخرطه متخرطه متخرطه متخرطه عباره عن عجينه سودا كده وريحتها قبر. فتحت الورق لقيت فيه اسامي عيله كامله، ولنفرض مثلا احمد محمد مصطفى هبه محمد مصطفى كريم محمد مصطفى هدى محمد مصطفى زياد محمد مصطفى نوران محمد مصطفى منى محمد مصطفى كده، كانها شجره عيله، شجره عيله كامله. فقلت ايه دول؟ مكتوب بقى على الاسامي دي كلها ايه؟ موت، مرض، جنون، صرع، برص. يا حول الله يا رب، ده سحر معمول لعيلة كلها من بابها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قمت مطلع الكيس مع إني عارف إن أنا المفروض أصلا ما كنتش همسكه بإيدي. قمت رايح على شيخ الجامع وقلت له تفضل يا مولانا. قلت له مين دول؟ قال لي دول اللي جم سكنوا قريب هنا بعد ما جدهم اتوفى وجم هنا واتخانقوا الراجل هو واخوه عشان كان اخوه عايز ياكل ورثه فجاب ولاده وجم قعدوا هنا. يا ستار يا رب، ده اخوه عمل له سحر هو ولاده عشان يجرى لهم المصايب دي كلها. قلت له طب هنروح لهم؟ قال لي ولا هنروح ولا هنعمل، احنا هنبطل والعياذ بالله الهم والسواد والقرف ده، وانا لما علاقتي تتوضد بالراجل الضيف الجديد هبقى نبهه من غير ما اجيب له سيره اخوه. ما انا قلت له سيره اخوه هيقتلوا بعض. مكملين تجارب حقيقيه. كنت عايش حياه حلوه وهاديه، شغلي كويس ومعايا فلوس الحمد لله وعندي عربيه جديده وشقه حلوه. كنت بحكي لصاحبي احمد عن كل حاجه حلوه في حياتي، هو دايما يسمعني بانتباه ويهنيني ويبارك لي ويفرح لي، بس ما كنتش عارف ان صاحبي ده كان بيحسدني وقلبه مليان غل وشر من ناحيتي. بدأت ألاحظ أنه كل ما أحكي له عن حاجة حلوة في حياتي الحاجة دي تتدمر مفيش يومين أو ثلاثة. لما حكيت له أني اترقيت في الشغل اتفصلت، أقسم بالله اترفدت بعدها بأسبوع بحجة تقليل العمالة. ولما حكيت له أني عايز أرتبط ببنت وجميلة ومواصفاتها ما لحقتش أرتبط بيها، البنت سابتني وقالت لي أنها مش حاسة بيا ومش عايزة تكمل. في الأول ما كنتش بربط بين كلامي مع أحمد وبين اللي بيحصل لي، وقلت ايه المصادفات، هو في ايه، ده سوء حظ يا عم، مفيش حاجه من الكلام ده. بس بدات الاحظ ان كل حاجه فعلا بقولها له بيحصل فيها مصيبه، في علاقه ما. وفي يوم من الايام حكيت له ان انا اشتريت عربيه جديده واني فرحان بيها جدا، وفضل يبص للعربيه بطريقه غريبه، شر حسد. قال لي ما شاء الله حلوه جميله العربيه، ربنا يبارك لك فيها، ربنا يكفيك خيرها ويديك شرها. قلت له ايه؟ هو قالها لي يا يونس ربنا يكفيك خيرها ويديك شرها، لسانه نطق بالحق اللي جواه. تلات ايام من الكلام ده والعربية اتسرقت. والاقرب ان انا لما بلغت الشرطة لقيتها في مكان في اكتوبر متكسرة ومنتهية. بدأت أفكر جديا أن صاحبي حسود،
رحت لخالتي الكبيرة وحكيت لها اللي بيحصل معايا. قالت لي الحسد موجود يا ابني، الحسد أدخل الجمل القدر وأدخل الرجل القبر. قلت لها يعني إيه؟ قالت لي أدخل الجمل القدر يعني الجمل يفضل يخس يخس يخس يخس من الحسد ويذبحوه، يبقى على قد الحل، صغير شوف ينكمش كده في نفسه من كتر ما بيتحسد ويطبخ في قدر. وأدخل الرجل القبر، مش محتاج أقولها لك، صاحبك عينه قوية، عينه شديدة، ويمكن يكون يا ابني بيحسدك من غير ما يقصد، ويمكن يكون من غير ما يعرف. قالت لي ما تتكلمش معاه وما تحكيلوش حاجة، أرجوك ما تحكيش حاجة، أنت ما تعرفش ظروفه إيه. وأقول لك أقطع؟ قلت لها لا ما أقدرش أقطعه، مش هقدر. قررت بيني وبين نفسي أنا هعمل حاجة عشان أتأكد هو فعلا بيحسدني ولا لا. أيوة، قمت مخترع قصة بالكذب وقلت له إن أنا هتجوز واحدة غنية وأهلها هيشتروا لي شقة وعربية وهيدوني شغلانة في شركتهم. الواد فرح فرحة مش طبيعية وقال لي أنا فرحان ليك ومبسوط وربنا هيعوضك. بس أنا بقيت أشوف في نظراته غير كده خلاص. بعدها ما خرجتش من البيت خالص كام يوم بعد الكلام ده عشان أشوف إيه اللي هيحصل. في اليوم الرابع جه أحمد لبيتنا يسأل عليا وعلى الجواز. كان فاكر إن أنا اتجوزت في الكام يوم دول. لما قلت له مفيش عروسة ولا جواز وإن أنا اخترعت الموضوع ده علشان أجربه، وشه اتغير وقال لي تقصد إيه؟ تقصد إن أنا بحسدك؟ أنا مش قصدي أحسدك، بس أنا ساعات بقول لنفسي إن أنا نفسي يبقى حياتي فيها حاجات زي اللي عندك. والله العظيم أنا مش حسود، أنا آسف ليك لو حصل حاجة من غير ما أقصد، أنا عمري ما أكره لك الخير، أنا آسف، أنا مش هخليك تشوفني تاني. كنا أعز أصحاب يا يونس، ومن وقت ما بطلنا نكلم بعض أنا حياتي رجعت طبيعية تدريجيا. لقيت شغلي تاني أحسن من الأول، واتجوزت بنت طيبة، واشتريت عربية أحسن من اللي اتدمرت. بس فضلت حذر لحد النهاردة ان انا احكم على اي حد او احكي لاي حد عن اي حاجة حلوة في حياتي. ولا انت رأيك ايه؟ لا هو انا رأيي مش هيعجبك على فكرة. انت ضحيت بصديقك اللي هو حتى لو بيعمل ده وما كانش قصده، ما تحكيلوش يا اخي وخلاص، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان.